0: الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك يعقد سلسلة لقاءات في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة بحث خلالها جهود استعادة التهدئة في المنطقة. الملك يؤكد لدى لقائه رئيس المجلس الأوروبي في نيويورك إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس. الملك يؤكد لدى لقائه ولي عهد الكويت في نيويورك إدانة الأردن للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها الكويت ودول الخليج العربي. الملك يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني والرئيس القبرصي في نيويورك دعم الجيش اللبناني واستعادة التهدئة في المنطقة. وزير الخارجية يؤكد من نيويورك أن الأردن من أكثر الدول استقبالاً للاجئين، محذراً من تراجع تمويل المنظمات الأممية وتحميل الدول المستضيفة أعباءً تفوق قدرتها. وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إيران إلى وقف دعم وتسليح الحوثيين، محذرين من أن ذلك يهدد التجارة الدولية والاستقرار العالمي.
2: خليكم على السبع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في هذا اللقاء الصباحي المتجدد، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في يوم الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بده كلمة تنفعه، وصية يحملها معه طول حياته، ما طلب مال ولا طلب شيء معقد، قال له بس يا رسول الله أوصني، بدي توصيني وصية أعيش فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام تفرج عليه وقال له لا تغضب. فالرجل يعني استقل هالوصية، قال يا رسول الله يعني بينه وبين حاله كأنه بده وصية عظيمة أو أكبر من هيك، فقال له يا رسول الله أوصني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعاد

تهدم بيت، أو كلمة يظلم فيها شخص، أو يتخذ قرار أو خطوة بسبب غضبه يندم عليها طول حياته. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لا تشعر بالغضب أبدا، لا، لأنه الغضب شعور بيجي للإنسان. الإمام الشافعي بيقول من استغضب ولم يغضب فهو كالحمار، يعني ما في إنسان ما بيغضب. لكن الفكرة الشرعية والوصية الدينية إنه كيف أنت تعالج غضبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لا تشعر بالغضب، لكن قال له لا تغضب، يعني أنت ممكن تغضب بس لا تخلي غضبك يسوق لسانك أو يقود إيدك أو قراراتك إلى شيء لا تحمد عقباه بعدين. خذ نفس وابتعد عن المشكلة قليلا ورجح وارجع للكلام اللي يحكم عليه العقل بالصحة. بعد سنوات ظهر معنى هاي الوصية في بيت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان سيدنا أبو بكر كثير الإنفاق، ومن الناس اللي بينفق عليهم رجل اسمه مصطح ابن أثاثة. هذا كان من أبناء خوال سيدنا أبو بكر رضي الله عنهم، كان فقير جدا، وكان سيدنا أبو بكر يتعاهده كل شهر بيصرف له زي راتب. لما حدثت حادثة الإفك وتكلموا بعض الناس في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها، كان هذا من ضمن الناس اللي تحدثوا في حادثة الإفك وتكلموا على السيدة عائشة أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وبنت سيدنا أبو بكر اللي بينفق عليه كل شهر. فكان الأمر بالنسبة لسيدنا أبو بكر موجع جدا، خاصة أن الله تعالى برأ السيدة عائشة. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه، ولما تكلم هذا الرجل في عرض السيدة عائشة وكان بيسمع وبيعرف أنه رجل أنا بنفق عليه وبطعميه بوقف معه يعني واقف على حاجته سند إله بهاي الحياة، أنا بشارك في كلام عن بنتي عن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، اتأذى سيدنا أبو بكر كثير من هالموقف وحلف أنه ما ينفق عليه أبدا لأنه كان غضبان وكان متألم. فقال شو في نفسه؟ قال لن أساعد أبدا من رد إحساني بهذا الأذى، وكيف بدي أفتح له بابي وكيف بدي أساعده وكيف بدي أنفق عليه وهو ما حفظ كرامة بنتي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ترى شعور مفهوم، لما واحد يخوض في عرضك مفهوم إنك ما تتعامل معه، أي واحد مكانه بيتصرف نفس التصرف. لكن القرآن جاء بإشي مختلف، القرآن بده يربينا على أسمى معنى من الأخلاق. فقال الله سبحانه وتعالى بعد تبرئة السيدة عائشة وانتهت الأمور والأمور هادية، لكن اللي اختلف أنه سيدنا أبو بكر بطل ينفق. قال الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، اللي عنده أصحاب الفضائل واللي عندهم سعة، أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وصلت هاي الآية عند سيدنا أبو بكر وسمعها وهو غضبان على مصطح مجروح منه ومعه حق أنه يتألم. لكن السؤال الأكبر وهون مربط الفرس في قضية الغضب، أنا ما بدي ربنا يغفر لي، طيب أنا بدي أمشي أنا بدي إياه الانتقام ولا اللي ربنا بدي إياه العفو؟ فلما سمع الآية قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، مباشرة قال سيدنا أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. ثم عاد إلى مصطح ورجع النفقة وصارت العطية دبل، العطية صارت ثنتين. فشوفوا يا إخوان سيدنا أبو بكر ما الظاهر إنه الكلام ما وجعه، والظاهر أو بيّن بمنظر إنه والله أنا الرجل اللي ما في مني ولا ما في من أخلاقي، لا، عاش سيدنا أبو بكر طبيعي يغضب مما يغضب الإنسان. لكنه لما سمع الآية رفض إنه يجعل غضبه يخلي غضبه قرار إلى الأبد وقرار يتجاوز مراد الله سبحانه وتعالى، لا، مجرد ما ربنا قال وليعفوا وليصفحوا عفا، لأنه العفو هو مراد الله سبحانه وتعالى، والأذى والعصبية والمقاطعة هذا قرار النفس. فسيدنا أبو بكر قدم قرار الله تعالى على قرارة نفسه. ولذلك الإنسان مطلوب منه يصمد عند أول موقف للغضب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف امرأة بتبكي عند قبر ابنها وزعلان عليه، فالنبي راح يواسيها، فلما أجى سلم عليها قالت له إليك عني مباشرة، قالت له روح عني لم تصب بمصابي. فسيدنا تركها مباشرة سيدنا محمد وراح. بعد شوي رجعوا لها قالوا لها أنت بتعرفي مع مين حكيتي هيك؟ مع النبي.

فراحت تعتذر وتتأسف. شوف كيف الكلمة لما ما كانت بموقف بموقف صح، لما ما كانت طالعة بمنطق سليم، الكلمة بوقت الغضب خلتني بعدين أروح أعتذر. راحت اعتذرت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وضبط الغضب مش معنى إنك تترك الظلم بلا علاج. أبو بكر، سيدنا أبو بكر عرف اللي صار، والقرآن بين خطورة الكلام، وهذا كتاب، وسيدنا أبو بكر رجع. فالعلاج ما كان بالانتقام ولا بقطيعة أبواب الخير بناتنا، لا، إحنا بنقدر نحط حد للغلط ونحفظ كرامتنا، بس من غير ما نتحول لأشخاص قساة، لأشخاص ظلمة، نعالج الظلم بالظلم، لا. وفي موقف آخر، إجا النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال له: يا رسول الله إذن لي بالزنا. طلب صادم في المسجد قدام الصحابة، بتقول: يا رسول الله إذن لي بالزنا؟ غضب الناس، شو بتحكي قاعد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أترضاه لأمك؟ شوف كيف ما قابل النبي عامل الغضب بعامل آخر. قال له: أترضاه لأمك؟ قال له: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك، مستحيل أرضى لأمي. قال له النبي: ولا الناس بيرضوا لأمهاتهم. قال له: بترضى لأختك؟ قال له: لا يا رسول الله. قال له: ولا الناس لخواتهم. قال له: لبنتك؟ قال له: لا. قال له: ولا الناس لبناتهم. قال له: عمتك، خالتك. في كل مرة الرجل بيقول له: لا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حط إيده على صدر الرجل ودعاله، فخرج هذا الشاب وهو بيقول: والله دخلت وما في قلبي أحب من الزنا، أنا خلص هيك زلمة، لكن خرجت من عند النبي وما في قلبي شيء أبغض من الزنا. فتخيلوا نفس الموقف كان ممكن ينتهي بإهانة الرجل، ويقول له: أنت مرتكب للحرام وبدك تجاهر بالمعصية، أغرب عن وجهي. لا، كان راح الزلمة مدور على الزنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قابل الخطأ بالخطأ، عالجه من دون ما يكسر الشاب ومن دون ما يخلي الناس تغضب، ففتح للرجل باب فهم وخرج من عنده إنسان آخر. أحيانا الغضب السريع بيخلينا نشوف المخطئ زي كأنه خصم، أما الحلم والتأني والتأودة لا، بتخلينا نسأل كيف نوقف الغلط من دون ما نضيع الإنسان اللي قبالنا، كيف نرفض الفعل بوضوح لكن نترك باب للرجوع والمسامحة. فدايما خلينا نتعود هذا الهدي النبوي، وأنا والله اللي بحكي معكم بحاجته جدا، إذا ازعلنا ما نأخذ قرار كبير في أول لحظة، اسكت واهدى. النبي قال: إذا كنت مش متوضي توضأ، إذا كنت قاعد اجلس، إذا كنت جالس انبطح، يعني غير من وضعيتك، وخلي مش كل كلمة لازم نجاوب عليها فورا، ومش كل استفزاز بنقابله باستفزاز آخر، لا. شوف كيف الرجل خرج من عند النبي بوصية، وكان سيدنا أبو بكر قادر أنه يرد الأذى لكنه اختار العفو، والرجل والشاب دخل بكلام صادم، خرج بدعاء وبيقول لك: والله ما أكره عليه في الوجود غير الزنا. فالقوة مش إنك تنتصر في وقت الغضب، لا، القوة إنك تقدر تمسك نفسك وتختار التصرف اللي مش بيرضي هواك، اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الكلام اللي كنا نحكي عنه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله يعلمنا إنه إذا غضبنا نغضب للحق، هكذا كان رسول الله لا يغضب لنفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله كان لا يقوم أحد لغضبه. وإن شاء الله ربنا يكرمنا أنه نضبط أنفسنا لما نستفز ونغضب، وإنه يجعل حلمنا أقوى من انفعالنا، وإنه يغفر لنا كما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
5: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا، فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل يا رب قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم بعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يثيب العقول يا رب. اللهم بعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم بعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير واليمن والبركات.

0: أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم على 98.3 التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة ومن الأحد حتى الخميس. ألتقيكم بها عبر السم بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم أو عبر موقع عين fm.com وكذلك عبر قناة عين أف أم على اليوتيوب. اليوم أخصص أكبر ساعة ممكنة لاستقبال اتصالاتكم ورسائلكم سواء النصية أو المسموعة عبر رقم البرنامج على 078-46-31.
1: عليك صوان شموع خاف ان يمر بالعقد رجل عقد.
0: دائما اخر الاخبار والتحقيقات الصحفيه وما يهم الناس تجدونه عبر موقع الدار الاخباري. اسعد الله كل هذه الصباحات. بسم الله توكلنا على الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا من أنعمت علينا بنعمة الصباح وأيقظتنا من سبات النوم، نسألك أن تتم علينا نعمتك وترزقنا رزقا واسعا مباركا فيه. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا لنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا. يا رب بارك لنا في أهلنا وصحتنا وارزقنا العافية في الدارين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
3: بسم الله توكلت على الله. اللهم اجعله صباحا تتبدل فيها الأحوال
0: يا رب
3: إلى أحسنها، وتطمئن فيها قلوبنا، وتبشرنا فيها بما يسعدنا. اللهم يسر أمورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اشفي مرضانا وارحم أمواتنا وارحمنا أنت أرحم الراحمين. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
0: يا هلا بأخوي محمد، يا هلا يا هلا.
4: اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه
0: يا رب،
4: وفي كل رزق تبسطه
0: يا الله،
4: وفي كل ضر تكشفه
0: يا الله،
4: وفي كل بلاء ترفعه
0: يا الله.
4: اللهم سخر لنا الأقدار أجملها
0: آمين،
4: ومن السعادة أكملها
0: آمين،
4: ومن الأمور أيسرها
0: يا رب.
4: اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا
0: آمين،
4: واصلح أحوالنا بما يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين
0: يا رب.
4: اللهم نسألك يوما لا هم فيه
0: اللهم،
4: ورزقا لا حرام فيه
0: آمين،
4: ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل
0: آمين يا رب.
4: اللهم لا تبتلينا بعيب كرهناه في غيرنا
0: يا رب،
4: ولا تغير علينا حالنا إلا لأحسنه
0: آمين يا رب.
4: وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: اللهم آمين.
4: أسعد الله صباحكم بكل الخير.
0: أسعد الله صباحك.
5: أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركة. صباح الخير لأهل الخير.
0: الله يسعد صباحك.
5: صباح الوطن الجميل.
0: الله يسعد صباحك.
5: صباح الأخ عامر رجوب أبو محمد.
0: صباح الورد.
5: الله يسعد صباحك. صباح الوطن الجميل والطاقم الفني. أخوكم إبراهيم الحجاج.
0: يا هلا يا أخوي إبراهيم.
6: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسعد صباحك أخوي أبو محمد الغالي، صباح المستمعين، ويسعد صباح كادرك الجميل الرائع. الله يصفق
0: أنوار النبي.
7: اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع. اللهم يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل والليل على النهار،
0: يا
7: من هدى من ضلالة وأنقذ من جهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار.
0: يا رب.
7: اللهم اهدنا في من هديت.
0: أمين.
7: وعافنا في من عافيت.
0: يا رب.
7: وتولنا في من توليت.
0: يا رب يا رب.
7: صباح الخير إليك يا أبو محمد وجميع المستمعين. محمد الحمود.
0: الله يجزيك الخير يا محمد.
8: أخوي أبو محمد الحبيب، الله يسعد صباحك، يسعد صباح المستمعين يا رب.
0: يا رب جميع.
8: صباح الكادر الطيب اللي معك.
0: صباحك.
8: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. صلى الله عليه وسلم. يسعد صباحكم أخوكم أبو رجاء.
9: أسعد الله صباحك بكل خير أبو محمد الحبيب.
0: هلا بصالح.
9: يسعد صباحك، من زمان ما صبحنا عليك.
0: أي والله.
9: أي بالله، متوجهين للمدرسة.
0: الله يسر أمورك.
9: نصبح عليك من شارع بغداد الدولي من البادية الشمالية. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك يا
10: اخوي. صباح الخير سيد عامر. صباح الخير لك ولجميع الكادر الجميل نشيد الجمال. صباح الخير مستمعين الكرام، الله يجعل اليوم خير وبركه
0: يا رب. اللهم امين.
11: صباح الخير اخ عامر لك ولجميع افراد اسره عين. الله يسعد صباحك بالخير ابو عزيز. الله
0: يسعدك.
12: الله يصبحك بالخير اخوي ابو رجوب، ويصبح جميع المستمعين وكادرك الحشم.
0: الله يحييك يبقيك.
12: صباح الخير على الاردن واهله الطيب من شماله لجنوبه. الله يجعل الصباح فاتحة خير ورزق على كل بيت، ويفتح بوجه كل إنسان.
0: اللهم آمين جميعا.
12: أخوك ليث العمرات أبو سند.
0: يا هلا أبو سند.
13: يسعد صباحك أستاذ عامر، ويسعد صباح الكادر الفني وزملائك في المحطة المحترفين صراحة، ويسعد صباح الأردن المهندس بشار عياصر.
0: يا هلا أبو مهندس.
14: عامر أرجوب يا نجم بسمة عالي.
0: هلا بالحبيب.
14: أمين عنك يا الحبيب الغالي.
0: أحسن حال يا ربي لك
15: الحمد. صباح عامر.
0: هلا سيدي.
15: صباح الحلو، صباح المستمعين، صباح الإذاعة عين كاملة.
0: الله يسعد صباحك. والله بارك فيك.
15: أحييكم من كل قلبي. اليوم الراتب نزل، بودي تحية إلى عمر أبو شقير.
0: قول الله يسعد صباحك. قول اللهم بارك لي فيما رزقتني بس. اللهم
16: عامر رجوب، صباح الخير. كيف حالك حمزة الحراحشة من
0: يا
16: المفرد؟
0: هلا يا هلا أبو
16: صباح الحراحشة. الخير لك وللمعدين عندك كلهم.
0: صباح.
16: ولبرنامجك الحلو.
0: الله يسعد صباحك.
16: صباح الخير لبلدنا وللمفرج.
0: يلا حيي.
16: وبدي أصبح على أبو الأمير العظمات.
17: صباح الخير أخي عامر، وصباح الخير مستمعين، معك محمد شمس.
0: يا هلا بمحمد.
17: إن شاء الله ربنا يكتب لنا خير في هذا الصباح وكل صباح يا رب.
0: يا رب يا رب.
17: صباح الخير للجميع.
0: يسعد صباحك.
18: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله نبدأ اليوم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: يا رب
18: وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعله يوم خير وبركة على الجميع يا رب العباد. صباح الخير سيد عامر رجوب، الله يسعد لي قلبك.
0: الله يسعد صباحك.
18: يسعد جميع المشاهدين، يسعد الأردن، وإن شاء الله يوم خير يا رب.
0: يا رب يا رب يا أخوي اسمعي. الله يسعد صباحك بارك فيك يا رب.
19: أسعد الله صباحكم بكل الخير واليمن والبركات.
0: صباحكم.
19: اللهم اجعل هذا اليوم خيرا وغدا خيرا، واجعل أيامنا خيرا
0: يا رب،
19: وابعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
0: اللهم
19: وارزقنا يا رب من لدنك رحمة ورزقا طيبا مباركا حلالا يا رب العالمين، واخبر لنا انك انت الغفور الرحيم
0: يا رب.
19: ولجميع اموات المسلمين وللمؤمنين والمؤمنات
0: المسلمين
19: والمسلمات الاحياء منهم والاموات.
0: اللهم امين.
20: صباح الخير ابو محمد، صباح الوطن الجميل، صباح الاردن، والمعنويه عالي اليوم، المعنويه عالي
0: ان شاء الله دائما عالي. ان شاء الله دائما، ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله دائما يا رب.
21: برنامج بصوتك برعايه برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: بلقان بلق عصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: صفر أمو أنا حبيت أصبع عليك وعلى وطننا الجميل، حبيت أصبع على أمي الغالية هسه قاعدة بتوصلني على المدرسة. مع السلامة. معكم مراد مهدي المؤمنين.
1: يا هلا يا هلا يا عمي، الله يسر أمرك، مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي، ألساني وألسنتكم يا رب. يوم الأمس وبعد إعلان مديرية الأمن العام عن تعاملها مع 5000 رسالة وبلاغ وصلت عبر ختمة الإبلاغ عن مخالفة خلال 10 أيام فقط، دار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذا الإبلاغ عن مخالفة عن طريق سند، عن طريق سند، انت ماشي بتشوف واحد خالف بتروح بتصوره وبتبلغ عن طريق سند لمديرية الأمن العام انه هذا خالف، او بتصور فيديو. في الوقت الذي رأى فيه البعض أن هاي الخطوة يمكن أن تكون واحدة من الحلول الحد من الحوادث والمخالفات المرورية، يعني في ناس قالت يا عمي هذا حل كويس، خلينا نخفف من الحد من الحوادث والمخالفات المرورية، أبدأ آخرون امتعاضهم من طريقة التعامل مع المخالفات، معتبرين أن الإجراء قد لا يكون مقنع أو قد يكون ويتسبب بمشاكل من المواطنين. بمعنى يعني خلق بالعامية، في ناس يقول لك شو يعني إحنا عقولت باب العارة، شو عوينية عوايني، أشكرك أحمد طراونة عوايني. وفي ناس قالت طيب أنا قاعد بسوق بسيارتي ماسك التليفون، إجا واحد صورني وبعثها، طيب أنا يعني شو بده يكون تصرفي معاه؟ فكان جزئين بين الناس، 5000 بلاغ خلال 10 أيام وصلت إلى الأمن العام عبر تطبيق سند لرصد مخالفات مرورية. متولف الناس على بعض، متولفة 5000 بلاغ خلال 10 أيام، رقم بالتأكيد هذا الرقم ليس سهل، وربما يعكس ها حجم التجاوزات التي تحدث يوميا في شوارعنا، لكنه في المقابل يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه البلاغات. هل جميعها تتعلق بمخالفات خطيرة تؤثر فعلا على السلام العامة؟ أم أن جزءا منها كان يتعلق بمخالفات بسيطة لا تشكل خطرا مباشرا على مستخدمي الطريق؟ الناطق باسم الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أكد أنه جميع الرسائل والبلاغات التي أرسلها المواطنون جرت متابعتها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بكل جدية وعزم وحزم لما كان لها من أثر في تعزيز السلام المرورية ومساعدة رقباء السير والعاملين في الإدارات المرورية على ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. شكرت مديرية الأمن العام المواطنين على تجاوبهم في رصد الممارسات المرورية الخطيرة والمخالفات لقانون السير، والتي تشكل إقلاقا للراحلة العامة وتهديدا للسلامة المرورية، إلى جانب الملاحظات والاقتراحات ذات البعد المروري. وأكدت إدارة السير والإدارات المرورية استمرارها في التعامل مع جميع البلاغات الواردة بجدية ومهنية عالية مع الحفاظ على سرية بيانات المبلغ، مشيرة إلى استمرار التواصل مع المواطنين بما يضمن شراكة مجتمعية فعالة تصب في تعزيز البيئة المرورية الآمنة. لهون خلص الخبر. طب أسأل سؤال، وجات هذا السؤال، لو راح 5000 شكوى مثل هاي الشكوى عبر تطبيق سند لتصليح الشوارع بيصلحوها؟ سؤالي، بيصلحوها؟ لو راح 5000 رسالة عبر تطبيق سند لتنظيف الشوارع والحاويات وما إلى ذلك بيظبطوها؟ طيب لو راح 5000 رسالة عبر تطبيق سند لأي وزارة من الوزارات الخدمية الخدمية اللي بتقدم خدمة للناس بيزبطوها؟ ولا احنا بس اي شيء بيجي في مصاري هذا دغري نبلش فيه؟ انا مش ضد ولا مع، لكن خلينا نكون منصفين. اذا كان الحادث او اذا كان السائق قاعد بيعمل بسيارته امور فيها خطر على الناس، لا والله صوره، صور سيارته وبعثها. اذا قاعد بسوق سيارته وهاي السيارة ممكن لا قدر الله تعمل حادث والحادث روح فيه وفيات، لا والله صوره. بس إذا واحد ماشي ها ورن تلفون ومسك التلفون والشارع فاضي، أصوره؟ أصوره؟ طيب افرض أنه أنا شوف أنا كنت ماشي بهالسيارة وما في شيء، رن تلفوني بدي أرفع التلفون بس أفتحه أقول أوكي تطلع صوته من السيارة، وشفت واحد صورني، شو بدي أقول له؟ رحت عليه بقول لي بدي صورك عشان ابعثك عن طريق تطبيق سند؟ ها؟ طب افرض معي عيلتي بالسيارة. أنا جاد ها؟ جاد. جاد بهذا السؤال. طب سؤال، هل هذه المخالفات اليوم تتوائم مع حقي، مع خصوصيتي بسيارتي؟ مع خصوصيتي بسيارتي؟ مين بيسمح لحدا يصوره وهو بسيارته يبعث له سند؟ بس سؤال جاوبوني عليه. وأنا برجع بقولكو لا والله اللي بيسوق بطريقة متهورة واللي بيقطع إشارة حمراء واللي بتلاقيه فعط بهالشوارع ولا بيعمل أي أضرار ولا بالليل طاير وجزوزته هذا اللي بيطلع عنده دخان بين الحارات السكنية، لا والله يصوره، صور سيارته بس لا تصوره من بوتشو. الخمس آلاف بلاغ اللي قالت مديرية الأمن العام إنها تعاملت معها، سؤالي هل انتهت جميعها بتحرير 5000 مخالفة، ولا إنه البلاغات تايب تخضع للتحقق والتأكد من صحتها ثم بعد ذلك يتم الاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بكل حالة؟ طيب افرض واحد صور السيارة صورة ثابتة مش فيديو وكتب انه هاي السيارة كانت بتتجاوز وقطعت الاشارة حمراء وما في شيء هناك كاميرا، بدأ صدقه؟ قديش حجم المخالفات الكيدية فيها؟ طيب سؤال، هل يمكن ان تكون لهذه الاجراءات تداعيات بين المواطنين؟ احنا سألنا حالنا هذا السؤال، بمعنى هل يمكن أن يتسبب تصوير مواطن لمخالفة يرتكبها مواطن آخر ثم اكتشافه لاحقا في خلق مشاكل أو خلافات اجتماعية بين الناس وإحنا بدنا نقوم على بعض؟ ما بيكفيش الكاميرات اللي معبي البلد؟ رحمونا يا أخوان، رحمونا، صلوا على رسول الله وهدوا. ما عندي مشكلة إذا واحد صور سيارة مخالفة صريحة وهذه المخالفة فيها هلاك للناس، صوره. لما طلع القانون السير أول مرة على التليفون الناس كلها ضجت إنه يا أخوي تليفونه بدي أرد وما بدي أرد. لما رحنا وشفنا بأنه أكبر مسبب للحوادث التليفون سكتنا. ليش؟ لأنه هذا الموضوع محق. لما تقول لي قانون السير أنا بدي أغلظ العقوبة على الحوادث اللي بتسبب وفاة وبدي أعتبرها سبب من أسباب الوفاة بقول لك ماشي. لما تقول لي بدي أعمل نقاط عشان اللي ما بيستاهل هاي النقاط أسحب الرخصة بقول لك ماشي. أما أنه أنا أبلش المجتمع ببعضه، لا ما بصير. لأنه المنطق بقول لك ما بيصير. إحنا ما كناش نختلف مع أمانة عمان على الكاميرات اللي حطيتها وتقول لك اللي بجنبك واللي وراك. طب شو إلك باللي جنبي واللي وراي أنت؟ أنا طالع بسيارة. طب افرض معي عيلتي يا أخي، افرض معي عيلتي، ليش بدك تصور؟ على أي أساس؟ مين أعطاك الحق أنك تصور؟ إذا أنا مخالف صور سيارتي يا أخي، صور نمرة سيارتي. أنت الأمن العام بورجيك صورة نمرة سيارتك، تلاحظ محافظ على خصوصيتك. كاميرات الأمن العام بتصور لك سيارتك بس النمرة، بتقول لك هاي نمرة سيارتك، هذا هي، وهاي المنطقة اللي كنت فيها، وهاي صورة إلك لما كنت سايق، هاي لما بدك تروح تقول له لا كنت لابس حزام الأمان، بقولك تعال هاي صورتك، وما بيورجيها إلا إلك. اليوم على أي أساس هذا بالطريق بده يصورني؟ بس سؤال، على أي أساس يعني؟ شو المكنة القانونية التي تسمح لأي مواطن أردني يصور مواطن أردني آخر ويبعثها عبر تطبيق سند مخالفة؟ بعشرة أيام خمسة آلاف. طب سؤال آخر معلش، هل يعتبر الشخص الذي يقوم بالتصوير مخالف من خلال استخدام الهاتف أثناء القيادة لرصد مخالفة أخرى؟ أنا واقف على الإشارة، لقيت واحد هناك بيستخدم تليفونه، مزبوط؟ وأنا واقف على الإشارة مسكت تليفوني وصورته، اللي بعث لي مش مخالف؟ أنا المخالف؟ أقسم بالله يعني لو وضحونا هذا الموضوع بكون ممتاز، لأنه حالة من الجدل مش طبيعي مبارح بين الناس، بطلع له ما بطلع له. وين حرية الشخصية يا أخي؟ حرية الشخصية أنا قاعد أنا وعيلتي بالسيارة، أنا وأهلي يا أخي، على أي أساس بدك تصور؟ مين أعطاك المكنة القانونية تصور؟ وسؤال أهم، انت اللي صورتني صح؟ اقول لك قاعد انا واهلي بهالسيارة، قاعد يعني عادي، وانا مخالف، وروح تصورتني انت يا احمد طراوني وبعثتها لسند. طيب شو اللي بده يخليني اتأكد انه صورة من تليفونك انمحت؟ يلا حلها. طيب اذا واحد صور سيارة وطلع بهاي السيارة بنت وبعثها لسند، راحت مخالفة، كويس؟ طيب شو معرفني انه هذا الولد قليل دين وقليل حيلة اللي صور وراح استخدم الصورة لأشياء ثانية؟ حل يلا. واحنا اصلا بالسيارة واحنا ماشيين الاردنيين منجاحر بعض خلقه من الله، تلاقي كل واحد بجاحر بالثاني، ترى مش زعلان ولا شيء، بس خلص خلقه خلص، بكرة معناته اللي مكشر صوره، واللي بدخن صوره، واللي مادي يده من الشباك صوره. هاي مش عاداتنا كمجتمع أردني، احنا نبلس على بعض يا زلمة. فوق كل هالكاميرات اليوم، فوق كل الكاميرات هاي، وبدي الناس تصور ببعض ليش؟ طب ما هو أنا اليوم أنا معطي مخالفة، هاي المخالفة للي بيمسك التلفون وبالسيارة، طيب صورني، طب ما هو مخالف، ولا هاي ما بناخذها، بناخذ الواقف برا ها ومرت السيارة فجأة ايه خلينا صورها، لا ما بزبط. لا بدك تعملوا هذا الأمور ما عنديش مشكلة، بس اعمل له نظام وتطبيق وحرية خاصة للناس. أنا بحبش أحمد طراوني، بصير أتقصد له كل ما قال براسه هيك تركته صورة، يلا لحق عشرينات وخمسينات. يعني والله ما بعرف أنا شو آراء الناس، شو الناس بتتقول، هم أحرار الناس، بس يعني مشيت إيش يعني، شو بفرق؟ ومن باب الشيء بالشيء يذكر بدي أقول هالجملة وبدي أرجع على سند والمخالفات قبل ما أخذ بلال، معلش. يوم الجمعة تعرف يوم الجمعة بدك تروح على تشارك الناس، قعدنا مناسبة من المناسبات، جاني زلمة ما شاء الله تبارك الله عليه رجل أعمال، كيفك أخ عامر؟ قلت له الله يسلمك. قال لي يا أخوي عامر معلش أطلب منك طلب، قلت له تفضل. قال لي تخيل أنه هناك مطعم ببيع شاورما. قلت له قال لي وصارت. قلت له ايوه. قال لي مطعم الشاورما هذا. قلت له ماله. قال لي صار عنده حالة تسمم, تسمم له 15-20 واحد. قلت له قال لي مش بروحوا الغذاء والدواء اول شيء, بتسكروا بعدين بيعملوا له تصويب اوضاع. قلت له صحيح. قال له بعدين اذا سوقوا باوضاعه بنفتح له المحل. قلت له صحيح. قال لي يا اخوي انا مستثمر, فتحت استثمار ب 150,000 عقدي. هيك الزلمه بيقول عقدي. قال لي يا زلمه بلغ الحكومه يخفوا علينا شوي. قال لي يا رجل بعدني بقول يا هادي يا دايم, ضريبه ضمان بلديه. قال لي الشاطر اللي فوت علي صباح الخير صباح النور معاك الضريبه اهلا وسهلا, صباح الخير صباح النور معاك الضمان اهلا وسهلا. قال لي يا رجل هلكوني. قال لي يا زلمي يعطوني عطوة. قال لي أقول لك كنت نعم. قال لي أعمل شيء وسكر هالمحل وصوب وضعي, أقعد 15 يوم 20 يوم أرتب أمور هالمحل قبل ما أقول يا رب. هذا الآن إذا طلع بالسيارة ولقاه واحد جاره شافه ببيع أكثر منه بفقع صورة, قال لي يلا روح ادفع مخالفات. إيه ناس يا أخوان, يا أخوان خلينا نفكر شوي بمنطق بعقل. شايفين وضع الناس, هدوا شوي. شايفين وضع الناس, شايفين الإقليم الملتهب. اليوم الملك له خطاب, اسمعوا الخطاب اليوم وافهم رسائل اللي بده يقولها الملك اليوم, افهموها مش الناس. ها الناس راح تفهم الخطاب, المسؤولين افهموه الخطاب اللي بده يقوله اليوم. الإقليم ملتهب يا زلمة, الناس تعبانة, الوضع المادي مش ولا بد أقول, والتضخم لسه بيرتفع, والحديث بأنه آخر شهر ممكن تصير أسعار البترول للسماء ترتفع, وإحنا بحالة من لا حرب ولا سلم, بتطلع على الناس زعلانة خلقة. هدوا روقوا على الناس. والله احيانا بتحس اقول لك انه الناس اكثر وعي واكثر حب لها البلد من البعض. بقول لك اللي تلاقي الموت بقول لك اهدى اهدى ترى والله ما هي متحمله, خايف على البلد اكثر من المسؤول. يا اخوان روقوا على هالناس شوي, روقوا. واهم شيء بلا هالتصريحات المستفزه اللي ملهاش داعي. احيانا في تصريحات احيانا الناس بيش وبيجيك تصريح بتطلع عليه انت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله, عمين جاي يضحك هذا يا زلمة. روقوا بالله عليك, روقوا, خلي الناس تتنفس واسمعوا اليوم خطاب الملك. اسمعوه راح تعرف شو اللي بصير بالإقليم. اسمعوه, الوضع بالضفة مش الوضع بالضفة يا أخوان مش سهل, أبدا مش سهل. وفي انتخابات إسرائيلية, وإذا رجع نجح نتنياهو الوضع أصعب. وأقولكم إياها من الآن إن شاء الله ما بيصير شيء بالضفة, لكن إذا صار ولا واحد راح يوقف مع الأردن. فكوكم من الأمور الدبلوماسية, خلي الناس تعرف الصحيح, ولا واحد راح يوقف معنا ابدا. احنا مع البلد وعلى الملك وماشيين مع بس يا اخوان روقوا على هالناس, روقوا. الله المستعان. روح موجز بطران.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الاردن, ريادة الصناعة الوطنية, سي اف اي, ثبت خطواتك, بنك القاهرة عمان, معا ننمو, المركزية تويوتا, أمنية من بيون, جوبيترول, غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية, عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر.

يؤكد لدى لقائه رئيس المجلس الأوروبي في نيويورك إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس. الملك يؤكد لدى لقائه ولي عهد الكويت في نيويورك إدانة الأردن للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها الكويت ودول الخليج العربي. الملك يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني والرئيس القبرصي في نيويورك دعم الجيش اللبناني واستعادة التهدئة في المنطقة. وزير الخارجية يؤكد من نيويورك أن الأردن من أكثر الدول استقبالاً للاجئين، محذراً من تراجع تمويل المنظمات الأممية وتحميل الدول المستضيفة أعباءً تفوق قدرتها. وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إيران إلى وقف دعم وتسليح الحوثيين، محذرين من أن ذلك يهدد التجارة الدولية والاستقرار العالمي.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: خاصة جامعة أردنية بحضور دولي وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: أسعد الله صباحكم من جديد، وأبدأ معاك يا عاكف. صباح الخير يا عاكف.
5: أستاذ عامر صباح الخير.
4: صباح الورد، هلا بعاكف.
5: سيدي كنا نحكي معك عشان فشغلنا، أنت فشغلنا، يعني حكيت موجز عن التصوير، أنا بشكرك، ولكن أنا بحكي لك من ناحية قانونية. للعلم لا يوجد اعتراض على المخالفة بالقانون، يوجد إيش؟ عدم صحة المخالفة. أنا الآن أستاذ عامر، أنت صورتني صح؟ وديتها على سند وتخالفت، أنا شو بعمل أنا؟
4: شو بتعمل؟
5: بروح على المحكمة وعدم صحتها، وأطالب من قام بالتصوير يجي ويحلف يمين. إذن أنا عرفت مين اللي صورني.
4: صحيح.
5: أنا بدي أطلب طلب منك أستاذ عامر.
4: بس والله هاي عاكف، هاي عاكف والله راحت عن بالي، أنت أدرى فيها. بقول لك أنا اليوم عاكف شو بقول يا إخوان؟ بقول لك أنا سايق سيارتي، معلش عاكف بس أرجع أعيد ما قلت. تصورت سيارتي. أنا بدي أروح أعترض على السيارة، ممنوع الاعتراض، بقول لهم بدي أعترض على عدم صحة مين؟ المخالفة، معناته عرفت مين صورني. طب أنا افرض إنه المخالفة طلعت مش صحيحة، بقدر أرفع عليه شكوى يا عاكف كمان ولا لا؟
5: نعم صحيح.
4: بقدر
5: في عندك قانون الحاق الضرر النفسي والمعنوي والمادي، عطلتني عن شغلي وجبتني على المحكمة وطلعت مش مزبوطة. إحنا مش ضد التصوير بالمخالفات القانونية المصورة بالفيديو التصحيح والتخميس. احنا شوارعنا اول مش مهيئه، يعني هسه مره نزلت ابنها باب المدرسه، انا اروح اصورها صافه مزدوج؟ طبيب تنزل ابنها، احنا اردنيين، في عنا روح، احنا مش زي بلد ثاني، احنا عنا موده ورحمه.
4: طب عاكف
5: اسري واجتماعي.
4: شكرا. سؤال اخر، انا رايح صلاه الجمعه، لقيت السيارات صافه مزدوج عند صلاه الجمعه، خالفه كلها؟
5: شايف بالله، يعني مش منطق.
4: مثلا
5: راح يصور اوكي. احنا بس في شغله ثانيه يا استاذ عامر كمان هم ناسينا، في عندنا الذكاء الاصطناعي، هسه بقدر انا احطك بالسياره واحطك انت من دون حزام واصورك. صح.
4: الذكاء الصناعي هذا ولا غير، اسال عنه الان.
5: صح ولا لا؟ احنا
4: الاي اي. صحيح.
5: احنا مع القانون اصلا. اداره السير لا تعتمد اي مخالفه تيجي بالصوره. انا حسب علمي ومعرفتي بجهاز الامن العام ما برضى يأخذ أي مخالفة مصورة فوتوغرافي، ولكن بتصوير فيديو عشان يتحقق منها اللي هو التحقيق المروري الداخلي دارة السير.
4: أنا الغاية الأكبر من ذلك. الله يسعد صباحك يا عاكفي، والله أنا الغاية أكبر من هيك. في سلم مجتمعي، في ترابط مجتمعي، أنا بدي الناس تحب بعض، بكف الانقسامات اللي بالشارع يا أخوان. ترى سؤالي في ناس تفهمه، بكف الانقسام اللي صاير بالشارع، تخلق انقسام جديد. ليش؟ نبيل صباح الخير يا نبيل.
6: استاذ عامر الله يسعد صباحك.
4: هلا يا سيدي وصباحك.
6: والله انا بقول رايي انه نفصل العشائريه ونروح عن الاخلاق، وخلينا مع سوء تعامل وسوء تصرف بس، خلاص. إن هذا الشيء
4: كيف كيف
6: الناس، انا بحكي لك يعني معقول، انا في قريه احنا ما بنحكي عن عمه،
4: ماشي،
6: انا عايش في قريه،
4: ماشي،
6: وواحد ماشي في الشارع وتعرف القرى، ووقف على إشارة أو نزل واحد إشارة وأجي أصوره ويدخله. أنت الآن خلقت غضيني سيئة بين الأشخاص. إذا واحد زعلان من واحد قبل 6 أشهر بدي يظل يتخصد له، شايف عبين ما يسوي له شغله ويصوره وروح خلقه. يا أخي والله ما بصير، ما بكفي ما بكفي المشاحنات في الشارع على الكاميرات ويفلف عليهم رجال أمنها، وطول المخالفات اللي في باع طويل من الكاميرات من من من وإلى آخره. أنت الآن خلقت شحنة ثانية مختلفة عن اللي أنت بدك إياه. ما في أي قانون أو وجه حق إنه أنت تصورني أنا ومرتي ماشي بالشارع متجاوز غلط. يعني كيف بحق لك يا أستاذ عمل؟ أنا بدي أسألك سؤال، أنت أنت في سيارتك ومرتك وولادك معك وإجيت وقفت جنب سوبر ماركت،
4: صحيح،
6: وجي واحد صورك الصورة في الفيديو مطلعيتك أنت ومرتك وولادك،
4: صحيح،
6: معقول يعني في أخلاق هذا؟
4: لا والله ما في أخلاق.
6: وين أخلاق العشائرية؟
4: ما في أخلاق. وأقول لك شيء أهم، طب ما هو الأمن العام لما أنت تلاقيك ماشي بهالطريق بده صوت بيرفع على هذا أنه وقف تعال صوت تعطيني رخصك ويعطيني رخصة سيارة. طيب أنا بس
6: الشعب الأردني
4: نبيل
6: يعني جديد.
4: صحيح، بس نبيل أقول لك والله العظيم رجال الأمن العام إني أنا قصدت إني ألاحظ هذا الموضوع، بروح على جنب وبشوفها والله ما بطل على السيارة من فيها لذا كانت عيلها.
6: أكيد يا أخي العزيز، لأنه في هذا الشخص بمثل القانون وعنده دورات وعنده مبادئ وعنده أخلاق. بالأخير هذا الرجل الأمن العام ابن عشار وحماية،
4: صحيح،
6: وطالع من بيئة مجتمعية،
4: صحيح،
6: من بغض النظر عن بيئته. أنت زي ما أنت بدك تطلع على الناس، في الأخير في البيت لك أم ولك أخت ولك أقارب،
4: صحيح، صحيح، صحيح.
6: هذا بنظر من المجتمع. أنا يا أستاذ عمر لما جيت أطلع على مرتك وأولادك، خلينا نحكي في السيرة المجتمعية برضو، أنا في عندي خلفية، يعني زي ما بقولوا الدق الدقة، لو زاد السقة زادت الدقة، مضبوط ولا لا؟
4: 100% والله صحيح، أنا معك يا نبيل، صحيح. إحنا بعدنا منفوت على دورنا ودور أخوتك ودور أهلك بتقوح ميتقحها، ويا ساتر يا ساتر أنت بالشارع مين ما جا بده يصورني؟ أي هو على كيفه بده يصورني؟ على أي أساس بده يصورني؟ يا زلمة أقول لك ما المكن القانونية التي يمتلكها هذا الرجل حتى يصورني؟ أقول لك ما المكن القانونية التي أعطت لسند هذا الموضوع؟ شو هي المكنسة القانونية؟ بدي أفهمها، مش أنا بلد قانون؟ يلا أعطيني بلد القانون. معنا إبراهيم، صباح الخير يا إبراهيم.
7: صباح الفل محمد،
4: كيف حالك؟ هلا يا أخوي إبراهيم، الله حييك،
7: الله يصبحك بالخير.
4: صبحك وربحك.
7: يعني أبو محمد، يعني أنا الحرقة اللي عندك بتحكي على هذا الموضوع، بتشرح للناس قديش يعني ليش ليش ليش محبتي الناس هاي أنت اللي عندك، وليش المتابعين كلهم إلا كل يوم الصبح يسمعوك ويتصبحوا.
4: الحمد لله يا أخوي إبراهيم، إن شاء الله أكون على قد هاي المسؤولية يا رب.
7: آمين يا رب. ثاني إشي بس رسالتين صغار وما بدي أطول على وراي.
4: تفضل يا أخوي.
7: أول رسالة اللي بيصير بالمنطقة واللي بيصير بالبلد والقلة والمشاكل والعالم ماشي بتحكي مع حالها، هذا كله ما عمل إشي، فمش جاي هذا الموضوع. الرسالة للي حط هذا الشيء على سند، مش جاي هذا الموضوع إنه يعمل مشاكل، بإذن الله ما بيعمل مشاكل. الرسالة الثانية، عمرو رجوب، أنا بيني وبينه مشاكل، تمام، وأنا أعرف عمرو رجوب كل يوم الساعة 8 المساء ممكن إنه يكون في مجمع الأعمال بنسبة 90%،
4: صحيح،
7: بعرف سيارته وبعرف عمر سيارته، وعندي صورة عمرو رجوب ما شاء الله زي نار على علم. بروح على تشات جي بي تي، على واحدة من أدوات الاي آي، ويعطي العافية أنا كل يوم بعكش عامر جو 50 دينار زي السلام عليكم.
4: اسمع أقول لك شيء يا إبراهيم، الساعة قالها عاكف. طب افرض إن أنا روحت على الأمن العام قلت لهم يا أخوان أنا بدي أعترض على عدم صحة المخالفة، بهاي الحالة بدك تروح على المحكمة ومرجوك صورك وبدك تعرف مين اللي صورك. طب هاي افرض بس أكمل لك، افرض الصورة هاي ما كانتش حقيقية وأجوا الأمن العام شطبوا المخالفة، بتعرف إنه معاي الحق القانوني اني ارفع قضية او اني اروح اشتكي على اللي صور؟
7: على عيني وراسي. انت اول اشي انا من واحد بكره عامر وعملت له قصة، اول اشي انا قلقتك مش اقل من اسبوع اسبوعين. ثاني اشي هاي عملت قضايا وحركت المحاكم مع دم واخذ وحركت المحاميين، ما بعرف كيف بفكروا والله يا
4: حبيبي. والله ما بعرف يا إبراهيم، لا والله
7: انت عبال ما تشيل المخالفة بدك تكون اتكدرت.
4: أنا
7: بدك توصل لي، بدك توصل لي، انا بدي حاسب يا انت بدك تحاسب.
4: الله يسعد صباحك يا إبراهيم. والله الله يسعد صباحك، بس بدي اقول لك شيء والله ما هو ناقصه. بعدين فيما يخص موضوع الكاميرات، ما شاء الله بين كل كاميرا وكاميرا عنا، هذيك المرة الاشغال كمان حطوا كاميرات للشاحنات، كاميرات للبيئة، كاميرات للنظافة، كاميرات للأمن العام، كاميرات للمخالفات، كاميرات لأمانة عمان، شو بدك؟ كاميرات للسرعة، شو ما بدك موجود الكاميرات من فضل الله. فوق هذا كله صار عندنا 12 مليون كاميرا. مش عدد سكان الأردن 12 مليون، لا يا أخوي، 6 ملايين كاميرا صار عندنا. كل واحد معاه تلفون وبصور، كل واحد معاه تلفون وبصور. وبعدين لما تقول لي 5000 تبليغ، يعني كأنه مؤشر أنه المجتمع موافق، أنه أنا موافق أني أروح أبلغ عن هالناس. إحنا بتصير مشاكل كبيرة وبتنحل بعد هنا. ما زال ود بين الناس، ما زال هناك وفاء بين الناس، ما زال محبة هناك بين الناس. إحنا بدنا نجمع الناس، بدنا الناس تضحك لبعض مش على بعض. أحمد صباح الخير يا أحمد.
8: صباح الخير أخوي عامر.
4: هلا يا أخوي.
8: والله يا أخوي عامر أنا أول شيء أحب الأردن.
4: الله يحب.
8: أعشق طرابلس.
4: الحمد لله.
8: والحمد لله رب العالمين. وأحب الملك. ولكن ما يحدث الآن يعني أنا هاي مش عارف، لازم نرتقي عن هذا الموضوع. أنا ضد التصوير.
4: أها.
8: ضد التصوير، لأن التصوير إحنا صرنا مفتشين على بعضنا. فسادين على بعضنا. بعدين ما في حق شرط السير، كيف هاد شرط السير؟ أنا لما أكون رايح من عمان لأبد بكون معي عيلتي، وقفني شوف عيلتي معي بقول اتوكل على الله وروح.
4: صحيح صحيح،
8: يشهد الله علي عمره ما خلف معي عيلتي معي.
4: وإذا كنت مخالف بقول لك راجعني، وصل عيلتك وراجعني.
8: نعم
4: يعني ما أنا بقول لك شو المقن القانوني.
8: لا تنطقي عليك أمور يا أخوان.
4: آه والله.
8: بعدين زي ما حكيت أنت الوضع جاي غلب مش طبيعي راح يكون.
4: إذا هي غلب بس إيران من جهة واليهود من جهة والوضع الاقتصادي، أنت شايف كيف وضعه
8: الوضع الاقتصادي اللي جاينا الآن يعني.
4: وما بتعرف الشذول الحوثيين بكرة إذا عملوا شو باب المندب. صح عنا خطة الحمد لله عنا خطة، بس بتعرف قديش بدها ترتفع هاي الأسعار عليها؟
8: راح تكون جهنمية الأسعار
4: داري. الله المستعان، بس الله المستعان يا أحمد. إيه والله. صوايب صباح الخير.
9: الله يسعد صباحك سيد عامر، كيف حالك؟
4: وهلا يا سيد وصباحك يا اخوي.
9: سيدي بدي احكي معك بشقين، الشق الاول لو تسمح لي يكون على الهواء، والشق الثاني لو تسمح لي يكون تحت الهواء.
4: تؤمر، تفضل سيدي اللي على الهواء.
9: ما يمالك بالك. اول شيء سيدي خير الكلام ما قل ودل، يعني انا بدي احكي لك واعلق على موضوع الحلقه اليوم.
4: نعم.
9: رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما جاء قال انما جئت لاتمم مكارم الاخلاق.
4: صحيح.
9: اذا نستنبط من هذا الحديث الشريف بأنه كان عند الكفار مروءة ورجولة وأخلاق حميدة، والأخلاق كانت موجودة، وأتوقع الرسالة وصلت. هذا تعليقي على موضوع اليوم.
4: أشكرك يا سيدي، أشكرك أشكرك. أكرم صباح الخير يا أكرم.
10: صباح الخير أبو محمد.
4: هلا يا سيدي وصباحك. هلا يا أكرم.
10: صباح الجميع يا رب إن شاء الله. أبو محمد أنا أمس كنت مرجع حمام، معي عائلتي ومعي أولادي اثنين ومعي ولد ابن صغير 5 سنوات. ابن صغير رجع قاعد بين على قدام يعني بينه وبين عائلتي
4: ماشي،
10: ومتجه على دوار الدلة.
4: أه.
10: شاف الشرطة الصغير يلعب هيك كذا، رفع الاسطب وقف رد نزلها خلاني أتعدى، قال لي اطلع، بس لما تعديت يعني صار هو لورا الباب الخلفي ويقول لي بس رجع الصغير لورا. شوف لوين الاحترام.
4: طبعا
10: شوف الاحترام لوين.
4: طبعا شايف كيف؟ طبعا.
10: ليش؟
4: لأنه احنا خيول انه هو من وين؟ هو ما هو من عنا.
10: لا مو احنا
4: معاداتنا وتقاليدنا، واللي بيحب اللي يعملوا بالناس بيحب الناس تعملوا فيه. تفضل
10: أبو أكرم. ابو محمد لانه رجل قانون وابن حمايله وعشائره وبفهم الاصول.
4: شايف
10: علي؟ اما لما اجي انا يعني وقفت انا وعيلتي قدام مطعم يعني دقيقه كذا يجي واحد يصورني مدني، هسه هذا يعني ما ادري هو مرض نفسي هو بس يعني صورني شطاره شيء مش عارف شو قصته.
4: وانا شو معرفني اذا صورني حتى يبعث على سند عشان يخالفوني ولا لا؟
10: عشان يخالفوني ولا لا؟
4: صحيح.
10: فأبو محمد والله العظيم الله يعني بلانا منه وبينا، بلانا منه وبينا.
4: الله المستعان، بس الله المستعان، الله المستعان. أبو زيد صباح الخير. أبو زيد
11: صباح سيد.
4: ألا يسيد وصباحك.
11: أول شيء معك عبد الكريم مستهدف صدقات، يعني صدقات ذكية
4: يا حبيبي. والله أنتوا فيها مستهدفة.
11: فإحنا لما نشوف لك المخالفات كلها صباح المساء على قولتنا.
4: الله المستعان. اي والله بالله. شو رايك انت بالله بي بي بي بي بي
11: والله انا مش مع هاي الاشياء لانه بتعمل فتنه بين الناس صراحه، يعني اللي يعني كثير فتنه يعني.
4: والفتنه نائمه.
11: صار امبارح معي موقف، هذا واحد واقف على الاشاره قطعها، فهو كان ماسك التليفون حرام شكله قال على الريلز، طفل له السياره نزل له قال لي كنت تصور، ف قاعد تصير مشكلة مو لأي شيء.
4: صحيح صحيح، أنا معك أنا معك أنا معك، الله يسعد صباحك. إيه والله. سامي صباح الخير يا سامي.
12: صباح الخير أستاذ عامر.
4: صباح الورد.
12: أنا تشرفت سمع صوتك.
4: أنا اللي بتشرف يا أخوي، ولو ولو أنا اللي بتشرف والله.
12: أنا سايق تاكسي، عندي نقطتين بدي أحكي لك.
4: تفضل. طبعا
12: أنا سايق تاكسي، امبارح معاي وحدة مستعجلة أوكي، وسيارة قدامنا ماشي ماشي قانوني الزلمة.
4: أيوه.
12: معصبة، ما يمشي ما يمشي، بآخر شيء بتقول بدي أطول وأصور وأخالفه.
4: مين هاي اللي معك؟
12: أقسم الراكب اللي معاي.
4: أيوة، قولها إذا بتصوري.
12: أقسم بالله العظيم،
4: قولها أنا بتخالف إذا بتصوري.
12: ما أنا ما رضيش أجادلها لأنها معصبة، لأنه راح تهاوشن وياها، فقلت سكتت. بدها تصوره وتودي على سند وتخالفه. أقسم بالله العظيم امبارح صارت معي.
4: لأنه شو عامل؟
12: لأنه بيمشي شوي شوي بس، منطقة سكنية.
4: طب شو بدها يطير يعني؟
12: بدها يطير، يركب جنحانه ويطير.
4: وإذا بعثت المخالفة وبتقول لك إنه هذا ماشي بيعيق للسير.
12: هذه ذمة المشرع اللي كيف شرعوا إنه أنا كمواطن إني أصور سيارة بالشارع وأخالفها؟ وين الضابط العدلي اللي عندي، القانون اللي عندي؟
4: بس أنا هذا رايح أسأله السؤال، وحياتك راح أسأله، وحياتك راح أسأله.
12: هاي نقطة. هاي نقطة. والنقطة الثانية، خطاب جلالة سيدنا اليوم. بده الرجال اللي تسمعه وتكمل أو تفعل اللي بحكيه.
4: اسمع، تفهم الرسائل المبطنة اليوم، في رسائل اليوم، الكلمة مش هي كلمة والسلام، اليوم رسالة يا زلمة.
12: بده الرجال اللي تسمعها وتطبقها.
4: صحيح.
12: جلالة سيدنا طول عمره هو بخطب قاعد، وين الرجال اللي بتفعل اللي بحكيه سيدنا؟ للأسف كله بدور على مصالحه الشخصية.
4: الله الله المستعان يا سامي. محمد صباح الخير.
13: صباح الخير.
4: هلا يا أخوي، تفضل محمد.
13: سيدي العام بشهر 8 تحديدا كان في تخريج لابن أختي.
4: أيوة.
13: المهم وصلنا البلد من الجامعة، وصلنا البلد فتعرف كم من سيارة ماشيين بعض، فتخلفت أنا مواكب. التصوير اللي إجا يعني منطقتي فيش لا كاميرات ولا في مباحث ولا أي شيء.
4: أيوة.
13: بعرف إن لما رحت على المباحث قلت لهم إجا عليها تعميم كونها مواكب. أقوله بدي أتأكد أنا علي تعميم شو، ورجاني طلع الفيديو لقيت إنه منطقتي أنا. أيوة. بعرف إنه أنا قعدت شهر كامل أدور على السيارة اللي وراي مين فرني، وأنا لو عرفته. أيوة. رايح تولع بينه وبينه قيامة طبعا.
4: طبعا لانه بده نظرتك. هذا اللي قاله محمد، هذا جزء بسيط. احمد صباح الخير يا احمد.
14: صباح الخير استاذ عمر.
4: يسعد صباحك.
14: صباح الخير لك ولكل شريف بهالبلد.
4: الله يحييك.
14: والله يا اخوي استاذ عمر هذا مؤشر خطير جدا. بدي اضرب لك مثال بسيط.
4: تفضل.
14: واقعي. طب انا بالله ماشي مع مرتي وبناتي واولادي تمام. يا اخي غلطت بهالمثرب تمام. دفيت يمين بتطلع على واحد من موجه كاميرا التليفون على وجهي وعلى مرتي. طبعا انزل اتعرف عليه ولا اكسر راسه صراحه يعني.
4: بدك تنزل تعرف عليه وتقول له يا اخي الكريم ليش بتصور؟ بقول لك والله انت مخالف، سارسلها الى عن عبر تطبيق سند للمخالفه. بتقول له طيب لا. يا اخي هل خلنا اكمل لك يا زلمه، هو هيك مفكرين طبعا. الدنيا هم مفكرين الدنيا هيك. وتقول له طيب يا اخي هل في مجال انه بعد ما تبعثها لسند انك تمسح الصوره من تليفونك؟ بقولك إن شاء الله يا أخي الكريم، وأرجو منك مرة أخرى إنك ما تسهى. يا زلمة إحنا وين عايشين، بالمدينة الفاضلة؟ يا زلمة إحنا وين عايشين، بالمدينة الفاضلة يا أخوان؟ إحنا بدنا نتجسس على بعض؟ واحد طاير بده يذبح حدا صوره يا زلمة، صوره واطلع قدام الناس قول أنا صورته، صوره. واحد مخالف، مخالفة قوية وبتخوف وسواقته فيها ضرر على الناس، صوره من باب المسؤولية المجتمعية، من باب التعاضد، من باب التلاحم، من باب محبة انك حاب للناس الخير، مش من باب انه لا بدي اصوره بدي ورجيه. رواق بلد، رواق، ما ظل عندنا شيء نعمله الا نصور بعض، نبعث عن طريق سند مخالفات، ما ظلش شيء. الاقليم ولا في اشي الحمد لله رب، فاضي ولا شيء فيه، ولا شيء، تاركين كل شيء بس بيستفزوا بالناس. داري يا زلمة آخر شهرين روح ملك راح على الصين صح؟ عمل اتفاقيات مزبوط؟ على الأرض وينهن؟ غير إنهم حطوا اللغة الصينية بالسياحة وينهن؟ يلا يورجونا وينهن؟ بتن وقت ماشي والله غير أظل ماشي فيها مع وقت وغير أتابع هاي الزيارة كيف انعكست؟ قبلها راح على باكستان وراح على ال ال ال ال ال ال على عدد من الدول كله اتفاقيات. طب وينهن بالأردن؟ وين الناس اللي قاعد بتشتغل وراه؟ وينها وينها وينها؟ تيسير صباح الخير يا تيسير.
15: صباح الخير استاذ عامر.
4: هلا يا اخوي.
15: وجه تحياتي لك ولفريق البرنامج.
4: الله يحييك. الله يحييك.
15: انا المحامي تيسير الشيدان.
4: يا سلام عليك. اعطينا القانونيه يا استاذ تيسير. قانونية.
15: والله استاذي يعني انا صراحه اول شيء حاب احكي الموضوع وعقب عليه من وجهه نظري كمواطن بالدرجه الاولى. يعني
4: ممتاز.
15: انا برضو مواطن
4: ممتاز
15: بغض النظر عن عملي طبيعه عملي.
4: ماشي.
15: ماشي. انا مواطن اردني واسمي الشارع.
4: نعم.
15: انا صدقا يعني هذا الموضوع مش عارف كيف اللي فكر فيه او اللي انه حط هاي التعليمات والارقام وتصوير على تطبيق سند ما درس الموضوع من ناحيه اجتماعيه ومن ناحيه اخلاقيه ومن ناحيه قانونيه. انه هذا القانون مش انه بده يثير النعرات ويخلق نعرات جديده وبده يعمل فتن بين طبقات الشعب. احنا بكفينا اللي احنا يعني المنطقه والبلد عم تمر فيه صراحه مش زي ما تفضلت وتفضلوا اخواني اللي سافروا قبلي انه يعني الوضع ما بتتحمل اني انا اخلق مشاكل جديده بين اطياف المجتمع. لا وشوف كمان شو انه الاستفسار والتصدير عن تطبيق سند عشان انت يعني ما تقدر تدافع عن حالك حتى لو صورت واحد وراح اشتكى عليك. لا يا عمي مثبت ايوه على تطبيق سند انت من تطبيق سند تبعك ما حد يقدر يستخدمه غيرك. هاي واحد. اثنين هلا من ناحيه قانونيه يعني هذا القرار هو مخالف اصلا لانه انت خولت الشعب او خولت المواطن سلطه غير قانونيه. هاي السلطه ممكن يستغلها بشكل سيء ينتج عنها ضرر لشخص معين سواء ضرر نفسي ادبي مادي قانوني شو ما كان نوع الضرر بس انت خولت المواطن او الشعب سلطة غير قانونية. احنا بنعرف بالقانون مراقبة حركة السير والنقل على الطرق هذه احدى من واجبات جهاز الامن العام المنصوص عليها في قانون الامن العام الاشراف على النقل ومراقبة السير ومراقبة المركبات. هذه من واجبات الامن العام وليس من واجبات الشعب. انت بتخول شعب سلطة غير قانونية هذا السلطة يعني سواء أنه استغلالها بشكل صحيح أو سيء ممكن ينتج عنه ضرر. هلأ النقطة إذا استغليتها بشكل صحيح أنا مع وضد كل يوم بنشوف مخالفات قبل شوي قدامي يعني
4: فيها خطرة في مخالفات خطرة أستاذ
15: باص أقول لك الهيو الآن أنا وقفت هيو تجاوز عني محمل ما يقارب 25 إلى 30 بني آدم باص هونداي أبو سبع ركاب
4: صحيح
15: حاشرهم حشر وشباب يمكن عمال او شيء ما بالك باللي بنقوله على المدارس.
4: سيدي انا معك هاي المخالفات انا اي مخالفه انت بتشوفها قانونية
15: وانا اول واحد ممكن اني ابلغ عن مخالفه خطره لانه هذا اصلا اذا انت سكتت عنه انت شاركت بالجريمه
4: صحيح
15: شاركت بالمخالفه
4: صحيح
15: لانه سكوتك عن هذه المخالفه معناته رضاك فيها ورضاك فيها معناته قبولك باي نتيجه ممكن تحصل عنها فما بكرة تروح تشتكي عليه وتقول والله أنه صدم أو عمل أو
4: طب
15: كذا.
4: سؤال أستاذ تيسير سؤال هل يحق للمواطن اليوم قانونيا حسب القانون الأردني استخدام التليفون وتصوير سائق بسيارته وبالتالي تحرير مخالفة؟
15: شوف سيدي الدستور حمل حريات الشخصية والحرية الفردية. هذا نص دستوري يسمو على كل القوانين. الحريات مصونة بموجب الدستور وخرق حرمة الحياة الخاصة. أنا هذا من نوع إذا بتصور واحد وتبعثه من بالنسبة لي هذه جريمة خرق حرمة الحياة الخاصة اللي نص عليها قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة لمخالفة أحكام الدستور. الحريات الفردية مصونة بموجب أحكام الدستور. فأنت يعني مع الاحترام جهاز الأمن العام أو شو ما كانت الجهة اللي طلعت هذه الفكرة إنه الشعب يصور بعض وروح يودي مخالفات أنت عملت الآن باب لخرق هذا المبدأ الدستوري خرق لهذا القانون. الشعب الآن كل واحد يروح يشتكي على الثاني خرق حرية خرق حرمة الحياة الخاصة.
4: يا زلمة أقول لك يا زلمة الأستاذ أقول لك بدرجة معك كحديث كمواطن يا أستاذ تيسير قانوني يا زلمة إحنا منميت إحنا كمجتمع أردني إحنا كمجتمع أردني ماشي راحوا اثنين يختلفوا بالطلاق قال له القاضي شو الأسباب اللي خلتك إنه بدك تطلقها؟ قال له سببين قال له وضح لي أكثر. قال له ما بقدر أوضح لك أكثر, هاي الأسباب وبس. راح على القاضي وتحدث هو القاضي وشرح له كل شيء. لما طلقها وخلص قال له بتقدر تقول لي شو الأسباب؟ قال له يا رجل الله ستر عليها أول مرة, سبدك أنا أفضحها بعد ما طلقتها. يا زلمي معقول إحنا اليوم بدنا نحط مثل هاي العادات عند الناس؟ أنا كل واحد ما بحبه بدي أصوره. طيب أسألك سؤال, مباراة كرة قدم وراحوا صوروا الشباب, أحمد بشجع شين وسين وأنا بشجع صاد, اختلفت أنا وأحمد, أي بدي أترصد له, بس بدي أقول لك بدي أخليه يلف لفة غلط عشان أصوره وأبعثه عن طريق سند. الله المستعان. بس خلينا يتعرف أكثر معي مدير تطبيق سند المهندس محمد البطيخي. صباح الخير مهندس.
16: صباح الخير أستاذ عامر.
4: طمنا عنك, شو أخبارك؟
16: لجميع والله الحمد لله الأمور تمام. صباح الخير لجميع المستمعين.
4: الله يسعد صباحك يا مهندس. ممكن تقول لنا شو هي هذه الآلية اللي عن طريق تطبيق سند أنا بإمكاني أني أصور واحد بالشارع مخالف مثلا بسيارته وأرسلها لسند, ومن سند بتروح على الأمن العام وبعد ذلك يتم التحقق إن كانت المخالفة صحيحة أو غير صحيحة؟
16: تمام.
4: ممكن تشرح لنا إياها هاي؟
16: أكيد طبعا. هل إحنا اليوم الخدمة بحد ذاتها هي التبليغ عن مخالفة وليست مخالفة؟
4: التبليغ
16: فرق كبير. أنت بتبلغ عن المخالفة, لكن التبليغ بحد ذاته لا يعني أن المواطن قام بمخالفة مواطن آخر, والفرق كبير بين
4: بس بلغ عنه,
16: يبلغ عن المخالفة
4: كويس.
16: هلأ في فريق مختص ومؤهل وله الصلاحيات القانونية بأنه يقوم بتحرير المخالفة,
4: ما عندي مشكلة,
16: بناء على مراجعة البيانات التي تم تزويدها
4: كويس
16: من خلال تطبيق سند.
4: طيب سؤال, إذن هي تبليغ عن المخالفة والذي يحرر المخالف هي الأمن العام, أنا وياك متفقين. كيف يتم التبليغ؟ بصورة, برسالة,
16: نعم.
4: فيديو.
16: اليوم اليوم الآلية بأنه الشخص يقوم بأخذ صورة فيديو أو رسالة ويحط المعلومات كاملة
4: كويس.
16: من خلال تطبيق سند, بيفتح على تطبيق سند في خدمة موجودة في الوصول السريع بالصفحة الرئيسية اسمها التبليغ عن المخالفات.
4: أوكي.
16: بدخل عليها بيختار نوع المخالفة بيحط لوحة المركبة وبكتب وصف وبرفع صورة وبرفع فيديو. كل ما كان الوصف أدق وأوضح مع فيديو أو صورة واضحة كل ما بيساعد بأنه العملية تكون أسهل وأصح وأدق, وإحنا ما بيتم تحرير المخالفات إلا لما تكون مدققة ومؤكدة مليون بالمئة
4: كويس.
16: فاليوم إحنا مثلا نعطي مثال,
4: أعطيني
16: مثال. اليوم مثلا واحد مسرع بالطريق أخذت أنت صورة
4: وأنا سايق,
16: الصورة لا تثبت, الصورة لا تثبت إنه هذا مسرع
4: ماشي.
16: صح انت اليوم مسرع,
4: الفيديو بيثبت
16: انه مسرع, الفيديو بيثبت
4: يعني.
16: هلا الصوره بدنا احنا وقتها نرجع بتصفي اداره السير, بدها ترجع لكاميرات الشارع وتعمل تحقق واذا تبين او ما تبين, لكن الفيديو انت لما اليوم تحط انه والله طيب. هاي فيديو لو واحد مسرع انت
4: كويس.
16: هون هاي ثبتها.
4: طيب استاذ محمد
16: تفضل.
4: انا ماشي بالسياره بالطريق واجا واحد مسرع زي ما تفضلت, مسكت الكاميرا وصورته
16: تمام
4: وبعثته عن طريق سند حتى ابلغ عن هاي المخالفه. اللي صور مش هو سائق وهو مخالف لأنه صور, ولا هي ما بتنحسب؟
16: لا على انت اليوم انت اليوم اللي صور مش بالضروره يكون انت السائق هو اللي صور.
4: يا اخي بدي افرض استاذ محمد ماشي بدي افرض, ما هو انت بتفرض انه مش السائق اللي صور ماشي, هاي فرضيه انت ماشي عليها, بس انا بدي اخذ فرضيه انه السائق اللي صور, بتخالف
16: هون؟ اذا اذا اذا كان في حدا ثاني مصوره وهو ماسك تليفونه بده يتخالف.
4: طيب سؤال اخر,
16: هاي مخالفه بتصيرش تخال تحط تصور تبلغ عن مخالفه بارتكابك لمخالفه.
4: سؤال اخر,
16: فانت اليوم ماشي. عندك كمان الداش كام, اليوم الداش كام بتم استخدامها للتبليغ عن المخالفه.
4: طيب مهندس سؤال اخر سؤال اخر المخالفه التبليغ عن المخالفه فقط مرور؟
16: لا اليوم انواع المخالفات هي مخالفات مروريه
4: فقط
16: في الحالي, وعندنا
4: والله الاولى الاولى يا مهندس تحطون المخالفات الخدمات, الشوارع, حاويات, الكهرباء, المي, الخدمات اللي المواطن اذا خالف بيستفيد, مش خالف اذا خالف بندفع له, هاي الاولويه لحتى لا يتحول هذا التطبيق الى تطبيق جبايه.
16: والله بداية أستاذ عامر أنا أتفق معك بالمخالفات إنه نحط جميع أنواع المخالفات، لكن للتوضيح التطبيق ليس الهدف منها ولا الخدمة هي الهدف منها الجباية
4: بالنهاية.
16: المخالف هو يعني إحنا لا نخالف شخص ملتزم صحيح؟
4: طيب جميل.
16: اليوم الملتزم لا يخالف. والنقطة الثانية أستاذي الهدف الأساسي الخمس تلاف الذين قاموا
4: بعشر أيام تخيل
16: هذول أشخاص تضرروا. يعني اليوم أستاذ عامر أنت لما تكون ماشي بالشارع وتلاقي واحد مصافف عامل مصافف دبل وتركل مرات عرفت بيكون مسكرين الشارع طب هذا ما عم بيخلق أزمة سير؟ ما عم بيزعجك أنت وعم بيأثر على حياتك؟
4: بيأثر طبعا يا أخوي أنا بيأثر
16: اليوم أنا هي حماية لحقوق المواطنين.
4: طيب أقول لك شيء آخر أو سؤال آخر، هل لديكم المكنة القانونية التي تعطيكم بأن يبلغ المواطن ويستخدم هاتفه ويصور شخص آخر؟ لديكم المكنة القانونية في ذلك؟ القانون أعطاكم أنه توصل لكم صور ممكن تكون فيها عائلات، أعطاكم هاي القانون هاي أعطاكم هاي المكنة القانونية مهندس محمد؟
16: سيدي في البداية الصور والمخالفات هي عم بتكون للطريق يعني في الطريق العام على الطريق. يعني احنا اليوم ما عم نحكي صور يعني داخل البيوت.
4: لا لا لا مش داخل البيوت، انا قاعد بحكي مهندس انا قاعد بحكي لك بالسياره وبالطريق العام.
16: احنا بالطريق العام كثير التصوير هي للطريق وللشارع.
4: ايوه
16: وهذه نقطه رئيسيه.
4: ما هو بالشارع اللي بالسياره مين معاه؟ ما هو احيانا الناس كثير بتكون معها عائلتها بالسياره. افرض انا ما بحب المهندس محمد ورحت صورت المهندس محمد، اقول لك ظليت اوقف لعند المهندس محمد تصف مزدوج او ام، او نزل المهندس محمد بنته او ابنه وداه على المدرسه صورته هيو مخالف، شو رايك
16: سيد العزيز؟ اليوم اذا انت ما خالفت وانت ملتزم هل في حد راح يصورك ويخالف
4: ويبلغ
16: عن مخالفتك؟
4: ما بعرف.
16: ولو حصل هذا الإشي هل في تدقيق على عملية المخالفة؟
4: طيب.
16: اليوم في فريق معني بالتدقيق عن جميع المخالفات، فهي اليوم هي عملية تبليغ عن المخالفة وليست مخالفة. فهي الفكرة الرئيسية اللي احنا دائما نركز عليها انه الشخص الملتزم.
4: اعطيني المكنة القانونية التي اعطتكم السماح بفتح هذا التبليغ التصوير الفيديو اللي بيصور المواطن يصور مواطن وأنا ماشي معك، أعطيني المكنة القانونية. أم طلب منكم إنه تعملوا هذا الموضوع ولا اجتهاد شخصي؟
16: سيدي هذه إجابة بجوز إدارة السير هنا يكونوا الأخبر فيها، ولكن نقطة رئيسية مهم توضيحها.
4: إدارة السير طلبوا منكم يعني؟
16: هذه الخدمة خدمة قديمة قدموها إدارة السير من أكثر من سنة، وهي موجودة كانت من خلال الواتساب. فقبل تطويرها على تطبيق سند وإضافتها إلى تطبيق سند، إدارة السير باشرت بتقديم هذه الخدمة منذ سنوات. إذا بتتذكر
4: أصدقاء هذيك أصدقاء
16: كان عندنا أصدقاء إدارة السير، وكان كل فترة إدارة السير كانوا ينزلوا فيديو لواحد مثلا عم بيقوم بقيادة استعراضية.
4: كويس
16: صحيح؟
4: كويس.
16: هاي كيف كانت توصلهم؟
4: ويا سيدي
16: من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
4: على عيني وعلى راسي بتكون عن طريق التواصل الاجتماعي، بس لما تقول لي 5000 تبليغ بعشر أيام شو رأيك أنت بالرقم؟ ولا رقم يعني بيعجب الناس، بيعجب الآن المسؤولين، لأنه والله 5000 عشرة أيام. طب سؤال آخر معلش مهندس محمد.
16: طب سؤال لك أستاذ عامر.
4: بس
16: قبل بلغوا لأنهم كانوا يعني اليوم إذا أنت شفت مخالفة وحدا اعتدى على حقوقك بإغلاق طريق.
4: وحدا تعدى على حقوقي بخصوصيتي شو؟
16: طيب
4: هي الأهم.
16: انت اليوم مع عائلتك انت اليوم مع عائلتك وعم بتقود وحدا عم بيقود بسرعه وقيادته المتهوره ممكن تاذيك وتاذي عائلتك اللي معك بالسياره،
4: صوره وابعث.
16: طيب ما هو احنا ما نطلع على النواحي وين.
4: طيب سؤال. طيب يا اخوي سؤال.
16: يعني انت اليوم عم تحمي عائلتك
4: مهندس تحمي على عينه وعلى راسي بس افرض انه انا واحد من الناس اجى صورني وصور عائلتي وطلعت التبليغ غير صحيح، شو اعمل؟
16: التبليغ يتم تدقيقه من اشخاص مؤهلين لديهم ادوات مطوره، يعني في طيب اليات.
4: بدي اعترض على التبليغ.
16: في اجراءات للاعتراض على اي مخالفه.
4: واذا طلعت مش صحيحه
16: في اجراءات في اجراءات
4: برفع عليه قضيه صح
16: في... انت اليوم في عندك اجراءات للتبليغ عن المخالف للاعتراف لكن اليوم الفكره الرئيسيه استاذ عامر انت لما تبلغ على المخالفه في فريق مختص عنده ادوات
4: على عينه وعلى راسي
16: ادوات معقده لتدقيق المخالفات يعني مثلا نعطي مثال اليوم مثلا شخص تم تصويره من اكثر من شخص اخر بارتكاب مخالفه
4: أوكي.
16: هل بيتم تحرير اكثر من مخالفه له؟ اكيد لا
4: يا سيدي مهندس بس
16: الأدوات.
4: بس خليك معي انا بعرف انه في فريق مختص ولديه الادوات وكل هاي المواضيع هذا الموضوع قديش بياثر على السلم المجتمعي بالاردن ولا هي ما حدا فكر فيها معلش
16: بياثر بطريقه
4: ايجابيه يا اخو
16: وليس
4: مين قال لك ايجابيه مين قال لك ايجابيه
16: اليوم القيادة المتهورة إذا خفت إيجابي أو سلبي
4: يا أخوي القيادة المتهورة على عيني وعلى راسي بس أنا طيب. بسألك
16: واحد
4: بس أكمل لك يا مهندس
16: تفضل
4: واحد سكر الطريق متهور على عيني وعلى راسي بس أنا بدي أضمن إنه اللي ببلغ ما بيصور على كيفه طب أسألك سؤال آخر أنا سايق السيارة ورحت صفيت بجنب المزدوج كويس كل صفيتين دقيقة مخالف على عيني وعلى راسي وأنا بالسيارة معي عيلتي إجا واحد صورها فيديو مين سمح إله إنه يصورني أنا وعيلتي فيديو على أي أساس وأي قانون بيسمح له يصورني أنا وعيلتي فيديو أعطيني لو رجل أمن ولا بفتح ثمي بحرف لم بعرف إنه صورتي رايحة على الأمن العام ولا واحد راح يحركها بس مواطن وضلت على تليفونه بتضمن لي يا مهندس محمد البطيخي إنه الفيديو صوره إلي ولعيلتي بتليفونه وبعده مش معاه بتضمني يا مهندس محمد البطيخي انه محترف هذا بالاي اي وما قدرت امسكه بتضمن يا مهندس محمد انه اليوم اذا رحت وبلغ عني وطلعت المخالفه غير صحيحه ورفعت عليه قضيه ما يصير شيء بينه وبينه جدل وممكن توصل لمشاجره كبيره الاصل السلم المجتمعي
16: أستاذ عمر
4: ليش ليش ليش احنا ليش ليش فاتحين هذا الموضوع على حالنا
16: اوكي النقطه تبعتك كثير حلوه بدايه المواطنين ترى معهم الكاميرات وعم بيصوروا فيها من زمان فاليوم النقطه
4: ما بيصور خصوصيتي يا مهندس ما بيصور خصوصيتي
16: ما حدا عم بيصور الخصوصيه اليوم شخص مخالف تم تصوير المركبه ففي فرق كثير كبير يعني اليوم بيجي شخص بيحكي لك انت عم بتصور خصوصيتي انت مرتكب مخالفه والشخص بده يبلغ عن المخالفه اللي انت مرتكبها فانت اليوم ما تصف مزدوج ما حدا راح يصورك ما حدا راح يخالفك
4: يا مهندس في شيء اعمق يا مهندس والله العظيم في شيء اعمق قول اللي قالوا لك عن الفكره قولهم في شيء اعمق في شيء اسمه سلم مجتمعي في شيء اسمه بس اكمل لك يرحم ابوك
16: السلم المجتمعي لما تكون انت عم بتقود قياده متهوره ومعك عيلتك وحدا عم بيقود قياده متهوره ممكن انه يأذي عائلتك بحادث
4: كويس.
16: انا سؤالي هون لإلك استاذ عامر سؤالي لإلك لما تكون انت مع عائلتك في حدا عم بيقود قياده متهوره ممكن يؤدي الى الاذيه بسلامه عائلتك مش الاولى
4: ببلغ برفع تليفون اسمعني برفع
16: حمايه المواطن
4: اسمعني مهندس
16: سلامه المواطن
4: حاضر انت رحت مدقق لي على هاي بس ترى ملاحظ انت اما كل اللي بسالك اياه ما بتجاوب غير على هاي بتجاوب بس على هاي انا بامكاني ارفع تليفون على الامن العام على الرقم الساخن اقول له رقم السياره كذا كذا بالشارع الفلاني هذا قاد بطريقه متهوره الكاميرات فل بدي اسالك سؤال يا مهندس انت بتقول لي صوروا فيديو ماشي هل الفيديو يحدد سرعه السياره الفيديو تبع التليفون
16: بتكون
4: واضحه
16: منه
4: السرعه
16: وممكن
4: اي واضح يا دكتور يا
16: ولديهم الاليات
4: مهندس انت اشطر مني بهاي الشغلات لو كل الكاميرات بتقيس السرعه كان احنا لقينا حتى كاميرات ما في كاميرات متخصصه بتقيس السرعه انه بقول لك انت مشيت فوق السرعه المسموح لك بزياده 10 وزياده 20 طيب كاميرا التليفون واحد معاه تليفونات من القدام مر واحد وصوره بعث لك تبريق قال لك هذا بسوق بطريقه متهوره كيف بدي اقيس سرعه سواقته صحيح ولا غلط
16: يوجد اليات لدى اداره السير بامكان على سبيل المثال
4: الكاميرات تبعت اداره السير اوكي كاميرات التليفونات لها سرعه طب ما انا بسرع يا مهندس
16: برجع لكاميرات اداره السير اللي موجوده في الشوارع
4: معناته فيش داعي للتليفون معناته فيش داعي للتليفون يصورني اذا في كاميرات دار تصير.
16: عم بتحدد مكان وجود مخالفة وبتم التدقيق على هذه البيانات من الفريق المختص، ولديهم آليات كثيرة لتحديد دقة هذه المعلومات.
4: طيب هل هناك مكنة قانونية؟
16: أكيد في مكنة قانونية،
4: حفظ البيانات، قانون حفظ البيانات والأمور الشخصية تبعت المواطنين. شو هي المكنة القانونية؟
16: هذا أترك للقانونيين. إحنا اليوم هذه خدمة موجودة منذ فترة طويلة وتم تطويرها على تطبيق سند. هذه بعد ما كانت الخدمة أثبتت نجاح كبير من خلال العديد من وسائل التواصل الاجتماعي،
4: لأن التواصل الاجتماعي كانت مرتبطة بالأمن العام، فلا واحد بيسترجي يبعث للأمن العام فيديو مش حقيقي، أما عطاء على سند كله بيبعث.
16: لا هلا احنا اليوم لما تبعت انت على سند انت ما بتبعت لسند.
4: بعرف
16: فريق
4: بعرف
16: سند، فريق بعرف سند غير مخول، فريق سند غير مخول بحتى الاطلاع على الفيديوهات اللي بترفع. طيب للعلم
4: طيب
16: فريق سند ليس لديه هذه الصلاحيات. طيب فريق سند الدور الرئيسي تبعه، الدور الرئيسي تبع فريق سند هو ارسال هذه البيانات ل طيب إدارة السر.
4: طب مهندس اطلعتوا على على التبليغات؟
16: اطلعنا على التبليغات. احنا اليوم
4: يعني بقصد ماشي يعني 5000 تبليغ كلها قيادة متهورة؟
16: لا في عندك العديد من في اختلاف في انواع التبليغات.
4: شو هن مثل شو بالله؟
16: هون النقطة الرئيسية، احنا اليوم بنرفق هذه التبليغات الى إدارة السر.
4: مثل شو؟
16: هذه البيانات، هذه البيانات هي موجودة عند إدارة السير.
4: مش عندكم
16: وهن
4: يعني
16: اللي عندهم.
4: احنا
16: اليوم بفريق سند نقوم بإرسال هذه البيانات إلى الأشخاص المعنيين المؤهلين الذين لديهم الصلاحيات القانونية للإطلاع على هذه
4: طيب
16: المعلومات.
4: مهندس انا ماشي اللازمة. ماشي جميل، انا ماشي بالطريق وماشي ضمن السرعة المحددة، وانا بالطريق شفت هذول المطبات الصفر، المطبات ضربت مطب اصفر وبعدين اجى في فوقي مطب والسيارة ضررت، بقدر ابلغ الامن العام انه الشارع ضرر سيارتي؟ بصور لهم يا فيديو نقطة. الله وكيله غير اصوروا فيديو، بقدر ابلغ
16: انا اتفق مع انا
4: بقدر ابلغ الامن العام انه انا ماشي بالطريق فيهوش إنارة عشان هيك فيها مخالفة، هي مخالفة الأرض الطريق، بقدر أبلغ الأمن العام وأنا ماشي بالطريق إنه الشارع محفر، بكرة بالشتوية بتشوف ما عليها الشوارع مسابح بتصير، بقدر أبلغهم إنه هذا الطريق مخالف؟
16: أنا أتفق معك بهذه النقطة
4: يا محس.
16: وإحنا اليوم أنا أتفق معك بهذه النقطة إنه حتى هذه الملاحظات لازم تصير كمان تصل، وهذه الملاحظات تصل من خلال قنوات مختلفة، لكن إضافة هذه الملاحظات كمان من خلال تطبيق سند إيش إن شاء الله بيسعدنا. وإحنا
4: والله يا مهندس
16: النقطة اللي أنت ماشي ذكرتها أنا أحترمها جدا
4: ماشي،
16: أنا أتفق معك فيها.
4: بالله يا مهندس بس بدي أقول لك شيء واحد يا أخوي محمد، وانت أدرى وبعرف، وهذا الكلام مش موجه للمهندس محمد، وانت عارف أنا قديش بحترمك على بشكل خاص.
16: كل الشكر لإلك وإنت أبداً بتعرف يعني
4: والله بعرف، بس أنا بدي أقول لك شيء،
16: إحنا الفكرة الأساسية جميل يعني جميل نعمل الأفضل للبلد وللمواطنين.
4: كويس كويس كثير، بس أنا الآن بإمكاني أطلع أني أعمل فرضا إشي للمواطنين شيء كويس، بس هذا الشيء الكويس ممكن يخلق نوع أنه حتى أني أنا أحافظ أحد من المخالفات، ممكن أنه أنا أروح أعمل شيء ما بفهم بالسلم المجتمعي تاعه، ما بعرف شو ممكن ينعكس على الأفراد، ما بعرف شو ممكن ينعكس على الناس، يعني فاهم علي، ما بعرف شو ممكن ينعكس يصير خلافات مجتمعية وعشائرية بين الناس. بمعنى واحد ممكن ما بفهم بهذا القانون يا أخي، راح صورني أنا وعائلتي بالسيارة وبعث لسند، ورحت أنا على سند على أعتذر على الأمن العام وقلت لهم بدي أتأكد من المخالفة عدم صحة المخالفة، قالوا لا أنت كلامك صحيح مخالفتك راحت. قبل شوي واحد حكى معنا بقول اللي صورني طلع من وراي بعدني بدور عليه، أسألك سؤال شو بده يصير خلاف بينه وبينه؟ خلاف كبير صح؟ طيب واحد نفسه بس مهندس بس هالجملة بس هالجملة بس هالجملة بس هالجملة يا مهندس مهندس بس هالجملة يرحم أبوك، واحد نفسه دنية بعيد عن السامعين نفسه دنية صورني أنا وعائلتي بصورة مش جيدة، أو راح صور بنت بتسوق ونزلها على مواقع التواصل الاجتماعي برقم فيك فنان سوشيال ميديا وراح طبق عليها اللي بده اياه. بالله عليك اي تبليغ اخلاقي راح يجيب فايده؟ بديش مالي.
16: لا هنا هنا هنا انا معك.
4: هذا بتضمن انت بتضمن ينزل بتضمن ينزل بتضمن هاي البلاغات؟ اذا بتضمن الناس ما تبعث هذا التبليغ انا الان بقول لك معك ما احنا ماشيين مع هذا التبليغات.
16: بالعكس احنا اليوم لما بنوفر منصه عشان تبليغ الفيديوهات اوكي لاشخاص معنيين
4: بعطي بعطي بعطي الناس بعطي الناس
16: شخص يروح ينزل شخص يروح ينزل على السوشيال ميديا ويبلش يعني ينشر صور خاصه للناس على السوشيال ميديا هذا غير مقبول. هذا هذا
4: مين مكن يعني مين اعطى القبول انه يصورني؟
16: احنا
4: مين اعطى معلش مهندس مين اعطى الموافقه يصورني؟ تطبيق سند.
16: انا بدي ارجع لك كمان
4: تطبيق سند لاعطاء الموافقه يمك انه يصورني.
16: لا لا ما اليوم التصوير هو للمخالف. استاذ عمر انا بدي اعطيك مثال
4: يا اخوي ماشي مهندس والله معك.
16: اليوم انت عندك اليوم استاذ عمر انت عمرك طلعت بالسياره لقيت حدا مسكر عليك؟ صارت معنا كلنا
4: طبعا
16: بتصير
4: طبعا
16: بتصير. هلا كم هل بيصير عندك حالات هل بيصير حالات خلاف ومشاجره مرات بتصير بين اشخاص عشان انت سكرت علي وانت
4: صحيح
16: بتصير. صحيح
4: صحيح.
16: اليوم انت لما يكون عندك اليه للتبليغ
4: أوكي.
16: انت ما في داعي انك حتى توصل لموضوع التصعيد اللي مرات بيصير بين الناس مسكر عليك تاخذ هالمبادره تصور لك هالفيديو وتبعته والقانون بياخذ مجرى والشخص بياخذ المخالفه.
4: طيب
16: تبطل في داعي يعني
4: ضروري اصوره ضروري اصوره يا مهندس معنا سؤالي ضروري اصوره اصوره فيديو يا اخي يا اخي في واحد صاف سيارته راح على البنك يصرف مصاري راح على اي محل فات على الجامع اسوا احنا مروحين ايام يوم الجمعه بروح على اربد ماشي سيدي بحكم الصلاه الظهر واحنا على الطريق بصف على اليمين ولادي وعيلتي بالسياره وانا بفوت على الجامع اجى واحد وانه بصور بقولك اشوف مسكر الطريق طب ما انا بصلي الجمعه يا سلام ماشي وبس اكملك بس اكملك وانا ما بعملها ما بعملها يعني عشان تكون واضح انا بصف لحالي وبتعرف احنا الاردنيين بصفوا بعيد بعيد احنا لما نروح رحله لما نروح رحله يا مهندس محمد لما نروح رحل بنختار شجره بعيده قد الدنيا وبنحط الشراشف ويا ويل واحده ضحكت ولا يا ويل واحده رفعت صوتها. احنا هذا المجتمع. انا بدي اعطي المواطن اي مواطن بالدنيا على عينه على راسي بس انا بدي اعطي قليل الاخلاق مكني قانوني يصورني وصور عائلتي والغاية من ذلك الحد من المخالفات. طيب احنا ما بدنا طب هذا ألا يفتح المجال إلى المزيد من المشاجرات إلى المزيد من عدم السلم المجتمعي إلى المزيد من كره الناس للبعض؟ في شيء أعمق يا مهندس والله في شيء أعمق. خلينا على أصدقاء الأمن العام واللي عنده مخالف يبعث لهم واتساب ولكم ما تشاءون لكم ما تشاءون.
16: أستاذ عامر شو فرق إرسال المخالفة من خلال الواتساب لا إرسال المخالفة من خلال تطبيق سند؟
4: لأنه على الواتساب إذا إشي مش صحيح لمن العام بتناديه وبتعرف تتصرف معاه معلش
16: ما هو نفس الفيديو نفس الفيديو أستاذ عامر. أنت اليوم كان بالعكس احنا اليوم
4: لما كانوا أصدقاء الأمن العام كانوا يبعثوا لهم صور عائلات اضمن لي أنه ما تيجيكوا صور الناس تصور الناس بالسيارات وما عندي مشكلة
16: أستاذ عامر من خلال الواتساب
4: وبكون لابس طاقية وبتكون سيارته على اليمين وبتكون يا زلمة كل هالمخالفات ولسه بدي أبلغ يا مهندس محمد بالله عليكم رحموا هالناس يا زلمة.
16: أستاذ عامر من خلال الواتساب هي كانت للجميع أي مواطن كان مخزن رقم الهاتف الخاص بتبليغ المخالفات كان بيقدر يبلغ المخالفات. هذه ما كانت محددة لأشخاص معنيين
4: ماشي.
16: كانت مفتوحة
4: ماشي.
16: لكن احنا اليوم وسعنا هذه المنصة من خلال تطبيق سند لإيصال
4: بس أرجو أرجو أرجو منك مهندس أن تحط لنا ما هي المكنة القانونية في ذلك. بس بدي أعرف القانون اللي بيسمح للمواطن يصور مواطن آخر بس ويبعثه بس.
16: إن شاء الله هاي منقوم بنشر.
4: شكرا شكرا يا مهندس شكرا للمهندس محمد البطيخي مدير تطبيق سند. شكرا. الموضوع مش فني في إشي أعمق يزن في إشي أعمق. الموضوع مش فني الموضوع سلم مجتمعي الموضوع نحافظ على بعض الموضوع نظل يا زلمة يعني واحد أجا بصيع علي زي ما تحتضنه بتقول أخوي هدي وطول بالك وكذا. والمهندس محمد ترى البطيخي ترى هو مجرد تطبيق, طلب منهم يعملوا هذا التطبيق بس. الغاية شو؟ بتسألوا صاحب الفكرة, بس صاحب الفكرة بدنا نذكره إنه هون إحنا مجتمع أردني ترى, إحنا بالأردن شو بنيويورك بالأردن. السلام عليكم بعد الموجز الدقيقة.

0: المناصير للزيوت والمحروقات. رواد الطاقة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، لا الألعاب بدون تعليق، لا الأفلام بدون تقطيع، لا الدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا، تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل.

0: المملكة أهلا بكم. جلالة الملك يعقد سلسلة لقاءات في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بحث خلالها جهود استعادة التهدئة في المنطقة. جلالة الملك يؤكد لدى لقائه رئيس المجلس الأوروبي في نيويورك خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس. جلالة الملك يؤكد لدى لقائه ولي عهد الكويت في نيويورك إدانة الأردن للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها الكويت ودول الخليج العربي. جلالة الملك يشدد لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني في نيويورك على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودعم جهود اللبنانيين للحفاظ على أمن بلدهم وسيادته. وزير الخارجية يؤكد من نيويورك أن الأردن من أكثر الدول استقبالاً للاجئين، محذراً من تراجع تمويل المنظمات الأممية وتحميل الدول المستضيفة أعباءً تفوق قدراتها. وإلى الحالة الجوية، أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله وصباحكم من جديد، وأبدأ معكم الساعة الثالثة من برنامج بصوتك، وأبدأ من السويد من صلاح. صباح الخير يا صلاح. صلاح
1: سامعني؟
0: سامعك يا سيدي، الله يسعد صباحك.
1: وصباحك إن شاء الله.
0: كيف الجو عندكم بالسويد؟
1: والله بجنن.
0: ثلجت ولا بعدها؟
1: لا بعدها من شهر طبعا.
0: يلا الله يقويك.
1: أنا هسه بلشنا فيه.
0: الله يقويك، الله يقويك.
1: الله يسعدك.
0: تفضل يا سيدي. الله يحفظك.
1: أستاذ عامر، والله في عندي ملاحظة أنا يعني على ظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي بالأخص التيك توك. يعني بعرف إيش هل الدولة أو الجرائم الإلكترونية ما بتتابع هذا الإشي اللي بصير على التيك توك. يعني في عندك مشاهير أو بيحكوا عن حالهم مشاهير.
0: أيوه.
1: أنا بحكي عنهم شحادين أو متسولين. يعني بنشروا لك يعني أول إشي بيشحدوا.
0: بيشحدوا على الهواء؟
1: على الهواء، على الهواء بشكل طبيعي يعني رسمي، بحكي لك أنا شحاد. والشغلة الثانية الكلام اللي بيحكوه. يعني صارت كمان شغلة بالمشرمح، صارت للزعران. يعني بيطلع بحكي لك، بيطلع من السجن بصير يحكي أنا مسجون 8 سنين كنت، أنا أخوي مسجون 15 سنة، إلي أخو مسجون كذا، صاحبي مسجون أبصر كم.
0: يعني بلطجة، بلطجة رقمية يقول. ها
1: نعم نعم نعم.
0: إنه بتباهى إنه كان مسجون، يعني
1: بتباهى وبطلع بعمل يعني تعال إذا أنت مش إذا أنت مش عاجبك بيجيك على البيت وبفتح أدوات حادة وبمشي بالشارع وإشي، يعني منظر غير حضاري يعني وغير طبيعي.
0: وبتلاقوا بالشوارع وبتضاربوا،
1: بتلاقوا بالشوارع بتضاربوا. وقبل فترة صارت هذا الإشي، وفي أحد الأشخاص منهم هذول المشاهير إله أقارب مسجونين على قضية البلطجة اللي صارت قبل فترة.
0: معروفة.
1: نعم. وفي شخص كمان يعني بطلع بتباهى بحكي أنا مطلوب على جرائم إلكتروني وما بدي أسلم حالي، أنا محكوم سنة ومحكوم 3 أشهر ومحكوم أبصر شو وما بدي أسلم حالي.
0: هذول على التيك توك.
1: على التيك توك.
0: عندك حساباتهم؟
1: عندي حساباتهم، عندي يعني كل شيء موجود على التيك توك، وبيفتخروا بهذا الإشي. يعني اللي بيجي دعم، يعني حتى الداعمين أنا هذول اللي بدعمهم ما بعرف شو هم خلفيتهم، شو الإشي، يعني هل ممكن إنه بالمستقبل يصير هالداعم هذا عنده مشكلة مع شخص بالأردن إنه يعطي هذا الشخص يدعمه ويحكي له روح اعمل له؟
0: والله لا والله لا تستبعد يا صلاح، والله
1: يعني
0: لا تستبعد.
1: هذا مش طبيعي. وفي نقطة ثانية كمان أستاذ عامر.
0: تفضل.
1: يعني أنا شفت أحد الإعلاميين بالأردن ناشر على صفحته إنه هيئة الإعلام الأردني موجهة قضية ضده، لأنه ناشر خبر وخبر صحيح هذا يعني. والتهمة الموجهة له إثارة الفتنة وإثارة أبصر شو والنعرات والتفكك المجتمعي وأبصر إيش. طب هذا إعلامي ونشر خبر صحيح والكل شاف
0: وطلبته،
1: وطلبته، والتهمة ممكن إنه اللي بده ينحكمها أو إذا أثبتوا عليه هذا الإشي أو إنه بده ينحكم يعني بالقانون من 2 إلى 3 سنين سجن وغرامة من 5,000 إلى 20,000. أو بالتهمة أو
0: بينما ببلطج طالع وبسولف.
1: عادي أموره تمام. لا وبفتخر بهذا الإشي، يعني اللي بيطلع على تيك توك بيحكي أنا معي بحسابي 12,000، أنا معي 20,000 من وراء تيك توك. طب أنت لما يشوفك ولد صغير ولا هالمراهقين أو هالشباب
0: بدهم يقلدوه،
1: بدهم يقلدوه، بدهم يتركوا هالشغل، بدهم بطلوا يدبروا على شغل. يعني إشي مش طبيعي. يعني أنا لما صرت أشوف أولادي مثلا ماسكين هالتيك توك شطبته من عندهم، بدهم جالي بحكي لبابا هذا كيف بعمل هيك،
0: صحيح؟
1: وين الشرطة؟
0: صحيح.
1: نعرفه؟
0: صحيح.
1: يعني ما بعرف هل الدولة إنه مثلا تاركي هذا الإشي، ما بعرف إيش اللي بصير يعني بالبلد، يعني الوضع مش طبيعي.
0: صحيح صحيح صلاح، صحيح. الله يجزيك الخير. والله هذول لازم نفتح لهم تبليغ على سند، ننزل فيديوهاتهم، بس ننزل فيديوهاتهم.
1: أنا صحيح سمعت على السند. يعني هسه بلشانين باللي بصف مزدوج وبصف مخالف ومتركين تعين التيك توك.
0: والله إنه علي لهم ضرر كبير. والله
1: يعني
0: إنه
1: هذا بيعمل ضرر.
0: صحيح.
1: يعني والله أنا نزلت على الأردن قبل شهر. كنت في الأردن، يعني شفت شغلات في الأردن يعني
0: الله يعني المستعان يا صلاح.
1: غريبة صارت.
0: صحيح صحيح صحيح، الله المستعان. بالله يا شباب خذوا الفيديوهات من صلاح بعثوه للجرائم الإلكترونية. إذا بلطجي هذا وبتباه إنه بلطجي بقول لك الداعم إله بكرة ممكن يقول له تعال أنا بدعمك مقابل تجيب لي حقي من فلان وفلان وفلان. بلطجي رقمية يا سيدي.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: ربك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم مجددا. صباح الخير يا رامي.
1: صباح النور. هلا أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي، تفضل يا رامي.
1: أستاذ عامر، بدي أقول لك ملاحظة شاهدتها إلها تقريبا شهر تتكرر.
0: تفضل.
1: مع عودة طلاب المدارس، يعني بداية شهر 9 لما الطلاب رجعوا على المدارس وانتظام الدوام.
0: أيوة.
1: طبيعتي عندي بنات تنتين الصبح بطلع مدرسة بوديهن، والظهر بستطلع بمدرسة عشان أروحي على البيت.
0: كويس.
1: في بقالة على باب المدرسة تقريبا تبعد على المدرسة 50 متر. اللي لاحظت إنه كل يوم تقريبا الساعة 12:30 مع بداية خروج الطلاب بصير عندها تجمهر بشكل كبير، يعني طلاب كثير. أعمارهم تقريبا يعني من طلاب المدرسة هاي من الصف السادس لغاية الصف التوجيهي للثاني ثانوي، يعني توجيهي.
0: وهاي الفيديو موجود. أيوة.
1: بعثت لك الفيديو، بعثت لك الصور.
0: كويس.
1: العام لاحظتوا إنه الطلاب بموتوا على الدكان، بيطلعوا كل واحد معه سيجارة بيده.
0: سيجارة.
1: سيجارة. اللي لاحظته إنه التاجر صاحب البقالة عم ببيع دخان فرد زي ما بسموه.
0: أيوة.
1: دخان فرد على الطلاب. تطلع يعني قسما بالله منظر، يعني أنا بالنسبة لي اللي خلاني أتصل وأبعث الفيديو، أنا مدخن. وابتليت بالدخان لي 21 سنة.
0: أيوة.
1: لو في خير والله لخلي أولادي يدخنوا، لخلي كل معارف يدخنوا، لكن لأنه
0: طيب
1: ظاهرة سيئة،
0: بس
1: ظاهرة صحيا بتدمر الرئتين، بتدمر
0: رامي الإنسان. رامي شباب شيلوا له الفيديو، شيلوا له الفيديو. رامي رامي ما بديش اياك تذكر اسم المدرسة. خليها تحت الهواء، لأنه معي الدكتور محمد القعدان ومدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة. صباح الخير دكتور محمد.
2: اهلا، صباح الخيرات استاذ عامر. صباح الورد.
0: الله يحييك سيدي. بمثل حالة اخونا رامي، لما الدكان بتبعد عن المدرسة 50 متر وببيع الحبيب دخان فرط، شو المخالفة؟
2: عادة استاذ عامر، اول شيء خليني انا ابدا باني اشكركم على جهودكم.
0: ابدا يا سيدي،
2: متابعة هاي الملاحظات طبعا بما لها دور وفي رفع الوعي الصحي وتوعية المواطنين بالخدمات اللي بتقدمها وزارة الصحة.
0: نسأل الله.
2: كمان بدي كمان تسمح لي أشكر جهود المواطنين على مبادرتهم في التبليغ عن هاي الشكاوي اللي بتساعدنا على المتابعة وإنفاذ قانون الصحة العام.
0: صحيح.
2: طبعا بما يخص السؤال اللي تفضلت فيه حضرتك.
0: نعم
2: سيدي. بأنه إيش الإجراءات اللي بتصير على الدكاكين اللي بتكون بالقرب من المدارس وبتقدم أو بتبيع منتجات التبغ؟ طبعا هسا إحنا لازم أول إشي نتأكد إنه هل هذه المنشأة مرخصة أو غير مرخصة، هل عندها بالترخيص إنها غايات بيع التبغ أو لا. طبعا بالإضافة إلى إنه إحنا عنا بقانون الصحة العامة 47/2008 وتعديلاته، هو يحظر قانون الصحة العامة بيع منتجات التبغ بالتجزئة، أي يعني بما باللغة العامية اللي هي الفرد.
0: صحيح.
2: وأيضا يحظر بيع التدخين لمن هم دون 18 سنة. طبعا إذا بدنا نحكي عن المخالفة، فهي المخالفة تتراوح تقريبا من 1000 ل 3000 دينار.
0: طيب مثل هاي الحالة أبعث لإلكو بالفيديو والمكان واسم المدرسة، ولا أبعثها لوزارة إلكو آسيدي؟
2: طبعا أستاذ عامر، ولكن اسمح لي من خلالك أني أنا يعني كمان أوعي المواطنين بآلية التبليغ عن الشكاوي، لأنه أنا حكيت لك أنه
0: يا دكتور محمد يا زمع سند على سند، هو سند بس مخالفات.
2: نعم.
0: هاي مثل هاي مثل هاي التبليغ مش مهم هذا في حماية الأطفال من الدخان، ولا شاطرين بس رش مخالفات على هالأمة يا زلمين داري. كمل يا دكتور تفضل.
2: عزيزي أنا زي ما حكيت لك، يعني أنا من خلالك حاب أني أنا وعي المواطنين وأعرفهم بآلية تقديم الشكاوي، لأنه هذا له دور كتير كبير وبيساعدنا.
0: تفضل. تفضل
2: سيدي. هاي المخالفات طبعا منبلش من خلال منصة بخدمتكم للشكاوي. طبعا لما يدخل
0: والله دكتور المنصة. دكتور تفضل. بالله عليك أعطيني رقم تليفون بخدمتكم، والله 3 أيام ما بردوا عليهم.
2: طيب سيدي بدي أسهل عليك أكثر.
0: أيوة أكثر. سهل علي يعطيني الخط الساخن.
2: أيوة. في وزارة الصحة 06-500-45-45
0: 06-500-45-45
2: الخط الساخن.
0: أوكي شباب نزلوه على الهواء، نزلوه على الهواء هذا نزلوه الخط الساخن هذا.
2: يتم استقبال الشكوى وإرسالها لنا مباشرة، وإحنا هون بنتعامل معها بحسب المديرية المعنية.
0: الله يبارك فيك يا دكتور.
2: أنا كمان بدي أزيد معلومة إنه أنا عندي أكثر من 500 ضابط ارتباط.
0: ممتاز.
2: هذول طبعا هذول مدربين ومهيئين ويحملون صفة الضابط العدلية، طبعا هذول دورهم للرقابة على إنفاذ قانون الصحة العامة. فأنا بالإضافة إلى أيضا أنه كمان بدي أكد على نقطة معينة، هاي الشكاوي كلها سرية
0: سيدي. بارك الله فيك يا دكتور محمد القذاني مدير التوعية،
2: وأنا بنتظر منك أستاذ عامر
0: إن شاء الله يوصل
2: عشان نتابع شكوى المواطن.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا للدكتور محمد. وأخوي رامي الله يحييك، أخوي رامي الله يجزيك الخير ويكثر من أمثالك. لأنه سيدي
1: في شغلة ثانية
0: هاته
1: اللي هي مشروب الطاقة.
0: مشروب الطاقة والله ذاك اليوم دكتور والله يخوفني منه.
1: يعني أستاذ عامر يعني خلينا نفكر فيها بالعقلانية شوي. طالب مدرسة صف سادس أو سابع مداوم من الساعة 7 لغاية الساعة 12:30 يعني شو بده يكون،
0: شو هالجهد اللي عامله حتى يشرب مشروب طاقة؟
1: شو بده يكون ماكل يعني سندويش صغير أو باكيت شيبس حبة بسكوت بس
0: صحيح.
1: يطلع يطلع من المدرسة يفوت على الدقة يتناول سيجارة بريزة أو 15 قرش ومعها علبة طاقة اللي هي البي أم الصغيرة هاي.
0: عرفت
1: لما يشربها شو بده يصير فيها؟ أنا دي مرة طلعت مقال
0: والله يا أخو يا رامي والله إنه كلامك صحيح.
1: لا هو تقلص عضلة القلب
0: وبتعرف شغلة رامي، بتعرف شغلة إذا بردوا علي الدكاكين التي تجاور المدارس المسؤول عنها مدير المدرسة، الرقيب عليها يجب أن يكون بعرف إنه ما إله دخل بس خليك معي، الرقيب عليها بالدرجة الأولى مدير المدرسة.
1: والله
0: يعطوا مدير المدرسة صلاحية إنه الدكاكين اللي على أسوار المدرسة مش بحر اللي على السور اللي بتبيع للطلاب يروح يشيك عليها شو تبيع، دخان ولا مشروب طاقة ولا قرود هاي. بعدين هذول اللي بيبيعوا الدخان يعني يا زلمة بدك بدك يكون معك مال قارون من وراها السيجارة الفرط بتضيع فيها صحة
1: ولاد. انه صاحب الدكان يعني انا شفته وفوت عليه كل مرة بدي اخذ من عنده اساس نفسه من عنده علبة عشان اشوفه ببيع ولا لا. والله العظيم اللي تفاجأت فيه انه عمره يمكن نهاية 50 بداية 60 يعني زلمة كبير مش شاب طايش صغير.
0: طب ما قلت له انت يا رامي؟
1: لا والله ما قلت له، انا ده بدي احكي له لحد دار حنوية.
0: والله انك صادق،
1: لحد دار حنوية
0: والله انك صادق.
1: وشغله ثانيه اللي هي المدارس، مدير المدرسه انه يكون رقيب على المدرسه على البقاله صعب، لانه لو تيجي انت الساعه 12:30 بالضبط.
0: لا سيدي انا بحكي فتره دخول الطلاب وخروج الطلاب بس، يعني اقل ما فيها يضمن ما يشتروا سجاير فرط. ما احنا خاصنا سجاير فرط بكره بصيروا يبيعوا مخدرات والله العظيم غير يبيعوا.
1: انت لو تعال شوف نزال، اطلع نزال على الجبل الاخضر على نزال وشوف
0: الحياه المستعان بس
1: وشوف الطلاب كيف. والله العظيم امبارح على الصباح لما طلعوا الطلاب في جماعه ضربوا واحد من الطلاب، قسما بالله دعسوا دعس بالشارع، دعس.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله العظيم حرام يا زلمه، ولاد صغار قال بدخنوا دخان فرد، والأكبر شوي مخدرات، ولحق. حامد صباح الخير يا أخوي حامد.
3: صباح الورد أستاذ عامر.
0: الله يحييك.
3: صباح الورد عليك وعلى جميع المشاهدين.
0: الله يسلمك وبارك فيك يا أخوي حامد.
3: أستاذ عامر أنا مشكلتي هي مش مشكلتي أنا لحالي، هي مشكلة كثير من الشعب بس ما حد حكى ولا حد قادر يحكي لها 8-9 سنوات. مشكلتي
0: شو هي؟
3: مشكلة أحكي اسم الشركة عادي؟
0: لا بدون الشركة التأمين، بدون
3: شركة التأمين. أيوة. شركة تأمين سيارات.
0: أيوة.
3: من 8 سنوات مكسورة. أنا قلبت في السيارة، تعرضت على يعني
0: الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك
3: وماليا تأذيت الحمد لله وتفقيد ربنا رحمه، لكن إلها الشركة هاي مسجلة من ثمان سنوات في التأمين الأردني.
0: طيب
3: وهي الآن شركة مكسورة.
0: طب ما في صندوق التعويضات
3: وفي كفيلها البنك المركزي. من 8 سنوات إلنا تعويضات ما أخذنا ولا قرش.
0: مش عملوا صندوق تعويضات أمه؟
3: ما عملوا ولا شيء.
0: تخليك معي مساعد المدير التنفيذي لدائرة التأمين بالبنك المركزي الأستاذ رويدة الجزاء. صباح الخير أستاذ رويدة.
4: صباح النور.
0: ستي بمثل حالة أخونا حامد، صار له 8 سنوات.
4: نعم.
0: وبعد ما حصل على أي تعويض، والتعويض من عند الله.
4: نعم أستاذي العزيز، يسعد صباحك والحمد لله على السلامة يا أستاذ حامد.
1: الله يسلمك.
4: سيدي العزيز، الشركة اللي تحدث عنها الأخ هي الشركة تم تصفيتها في عام 22 تمام. وهلأ المصفي عم بحصر الالتزامات اللي على الشركة وبسيل الموجودات عشان يتم بعدين تعويض كلهم حسب النسب اللي ما نصوص عليها في القانون. فإن شاء الله مجرد ما يكمل تسهيل الموجودات والأصول للشركة ويحصل كافة الالتزامات بتم التعويض.
0: يعني كم بده؟
3: والله هلا هو أنا بس اللي بسمعه 6 سنوات هذا الحكي. اللي 6 سنوات ما عرفت هذا الحكي.
4: أستاذي معلش الشركة لها 4 سنوات تحت التصفية من عام 22.
3: أنا حادثي من 2019.
0: حامد الشركة اللي كنت مأمن فيها تم تصفيتها بعام 2022. بس خلينا نسمع الأخت رويدة وخليك معي حامد. خليك إحنا منجيب لك الفائدة إن شاء الله. وهي ما بتجيب لك غير الفائدة الأستاذ رويدة.
4: إن شاء الله يا سيدي أكيد إن شاء الله. هلا الشركة تم تصفيتها بالعام 22. يعني فعليا لها 4 سنوات. تقريبا هو أنجز جزء كبير من تسهيل الموجودات وبحصر بالالتزامات وإن شاء الله إن شاء الله بالقريب أكيد التوزيع رح يرى النور
0: إن شاء الله. يعني بده سنة أقل أكثر
4: إن شاء الله إنه أقل إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا أخوي حامد. هينا متواصلين إحنا وياك.
4: إذا بحب يتواصل معنا باستمرار بين فترة وفترة يتواصل معنا على التليفون. منبلغه إن شاء الله مجرد ما يبلش التوزيع
0: إن شاء الله
4: طالما مثبت مطالبته عند المصفي وماخذ رقم مطالبة أكيد إن شاء الله رح يكون من ضمن أولويات التوزيع
0: إن شاء الله. شكرا يا أختي رويدة الجزازي مساعدة المدير التنفيذي لإدارة التأمين البنك المركزي. شكرا لأخونا حامد. شكرا جزيلا لكم. شكرا.
4: حياك الله يا سيدي.
0: الله حييك. أم حنان صباح الخير يا أم حنان.
5: ألو.
0: هلا يا أم حنان.
5: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد. هلا
5: كيفك أستاذ؟
0: ربي يسلمك
5: عامر.
0: ربي يسلمك وبارك فيك يا مرحبا.
5: الله يسعدك. بدي أحكي في موضوع. أنا سجلت بنتي في مدرسة. قبل ما أسجلها سألت إذا التوجيهي عندهم مختلط ولا لا.
0: خاصة ولا حكومة؟ خاصة أكيد. كويس.
5: فحكوا لي إنه مش مختلط فراح الأبو دفع.
0: كويس.
5: هلأ بعد ما دفعنا رسوم التسجيل 400 دينار.
0: أيوة.
5: ولا هي بتحكي لمديرة القسم إنه التوجيهي مختلط.
0: بصراحة
5: إحنا ضد مش لإشي. خلص الأبو ما بيحب.
0: يا ستي حرية شخصية حقك عادي.
5: حرية شخصية. فحكينا له إحنا بدنا الملفات. بدي أسحب بنتي وبدي رسوم التسجيل ولسه يعني ما كانت مبلشة لا مدرسة ولا مستميل لا كتب ولا زي.
0: طيب.
5: يعني إحنا دفعنا المصاري من هون تاني يوم خبرونا.
0: كويس.
5: حكت لي إنك بعطيك الملفات برجع لك الكمبيالات بس رسوم التسجيل ما برجعها.
0: ليش؟
5: بس ما بعرف. بحكي لها يعني لسه ما بلشت المدرسة البنت ما استلمت.
0: طيب يا أم حنان هل بعثوا لكم رسالة إنه في حالة تسجيل وسحب الملف لا يمكن أن يتم تعويضكم بالمبلغ المدفوع ولا ما في مثل هذا الحكي؟ كويس.
5: لا لا أنا ما شفت هذا الحكي بصراحة ولا قرأته.
0: طيب المدرسة الخاصة وين هاي؟
5: ضاحة الرشيد عمان.
0: طيب دكتور منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس خاصة صباح الخير يا دكتور منذر.
6: هلا أخي عامر. هلا هلا.
0: ترى في إلك عندي أمانة قبل ما أكمل أطرع عليك السؤال.
6: إيش هي؟
0: آخر لقاء ما نسيت نظاراتك عندي هي الموجودات.
6: والله. دير بالك ثمينات أقول.
0: ماشي يا سيدي. دكتور منذر هل هناك في القانون بالقطاع الخاص يعني الأخت أم حنان راحت تسجل بنتها بمدرسة خاصة سألتهم التوجيه مختلط ولا لا قالوا لها لا. على هذا الأساس راحت سجلت بنتها ودفعت 400 دينار بعد يوم قالت المدرسة إنه لا التوجيه مختلط ولي أمر الطالب ما بده بنته تكون بصف مختلط وهذا حق شرعي وحق إله فطالبوا إنه بدنا نأخذ هذا الملف وننقل بنتنا على مدرسة ثانية وبدنا 400 دينار قالوا لها عبوا الملف تعالي خذيه عبوا 400 دينار ما فيش. هل يحق لهم هذا الحديث دكتور؟
6: لا سيدي لا سيدي لا كويس. سيدي هنالك عفوا يعني حسب ما تم الاتفاق عليه حسب ما تم الاتفاق عليه الأصل المدرسة تعيد كافة الرسوم المدفوعة من دينار إلى 400 إلى 500 لأنها أخلت بالاتفاق قالت إنه هاي المدرسة مش مختلط أو الصف مش مختلط صار مختلط
0: حتى لو لم يكن هناك شيء ورقي دكتور
6: حتى ولا ما في بتعرف يعني في أدلة في قرائن وفي شهود
0: صحيح صحيح
6: القضية مش إنه والله يعني
0: صحيح.
6: أنا رأيي كالتالي بداية تأخذ الملف أو الملفات كل ما يخص الطلاب شايف وبعدين إنها الطالب الأربعمية دينار أمامها خيارين الخيار الأول إنها تروح على إدارة التعليم الخاص وما رح أعتقد يعملوا شيء إلا بتوجيه المدرسة بإعادة الرسوم أو اللجوء إنذار عدلي عن طريق المحامي الـ400 وأنا هيك رأيي
0: اللجوء للمحامي بدها تقعد سنة الـ400 ليرة
6: لا لا لا لا إنذار عدلي
0: صحيح بتعرف دكتور شو المشكلة يعني أنا اللي بواجهها هون البواجهة كالتالي، بأنه هذا استثمار تعليمي أنا بحترمه. جميل. على هذا الأساس بطالب دائما من الإخوان أنه ما يحكوا اسم هذه المؤسسة، ولا بإمكاني أن أرفع عليه تلفون أقول له رجع له 400 ليرة، لأنك أنت أخلت بالوعد اللي قطعته عليه. بس والله اللي بخليني أسكت وما أذكر أسماء المدارس أنه استثمار تعليمي يعني، هذا وشيء مهم صح ولا لا يا دكتور؟ بالضبط.
6: هاي القصص اللي بتحصل في بعض المدارس هي اللي بتشوه التعليم الخاص
0: للأسف. للأسف
6: يعني، للأسف يعني، للأسف يعني. مدرسة إذا فيها 700 طالب ما بتفرق عنده لو قعد 400، مش لهالدرجة نصل إلى مرحلة يعني الحدية. أنا بقول بعد ما ينتهي البرنامج هذا اتصالك معي، إذا بتعطيني اسم مدرسة
0: تكرم.
6: أنا بروح شخصيا عليهم بقولهم هذا الحكي لا يجوز، بتسوونا أنتو يعني تكرم. بلبلة في الرأي العام.
0: تكرم يا دكتور. الآن الشباب بعثوا لك كل هذه المعلومات، ويا أم حنان شكرا للدكتور مدير الصورة النقيب أصحاب المدارس الخاصة. أم حنان،
7: أم زينة. حنان حنان أنا معك. أم زينة
0: أم زينة ماشي. أم حنان أم. اسمعيني، أنت تواصلتي مع التعليم الخاص بالوزارة
7: ولا تواصلت مع حد إلا معك
0: الصراحة؟ طيب
7: أنا تواصلت مع المدرسة ما تجاوبوا معي، حكيت معك مباشرة.
0: ابشر ابشر بعزك. أبو محمد رشاد خذها أم زينة. سمع حنان أم زينة. مش أم حنان صار لنا 4 ساعات صحيح ما تصحصحوا يا أخوان. عمر حطيته على راسه أنه ما محوش خبر سولافي. ما أنت اللي بتقول لي يا عمر؟ لا إله إلا الله. والله غير أقول لك قسم بالله بدي أصورك وأبلغ فيك أسا عن سند مخالف أقول لهم. حسام صباح الخير يا حسام.
8: صباح الخير أبو محمد.
0: هلا يا سيدي.
8: الله يعطيكم العافية.
0: يعافي عمرك. هلا يا أخي طول عمرك.
8: متميزين دائما.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
8: سيدي العزيز، أنا سكان ضاحية النخيل. إحنا طلعنا من المناطق الشعبية وجينا على ضاحية النخيل علشان الواحد يعني أكثر هدوء.
0: نعم.
8: فعلنا ملاحظة من بداية الصيف، صار يدخل سيارات غريبة على المنطقة، وأهل المنطقة كلهم صاروا يعانوا من هذا الموضوع.
0: شو بتعمل السيارات الغريبة بالله بالحقيقة؟
8: سيارات سيدي محملة بشباب وعليها مضخمات، عليها سيستم صوت،
0: وبالليلة بيجوكوا
8: طبعا بعد يعني بعد المغرب، محملين 4 شباب، كل 4 شباب مع بعض، بوقفوا وسكروا الشارع وبنزلوا، ضحك صوت عالي الساعة 12 بالليل يعني، بكون الواحد نايم فاتح الشباك.
0: طيب استطعتوا تأخذوا أرقام السيارات حسام؟
8: والله يا أبو محمد ما يعني الساعة 12 بالليل أو 1 بالليل واحد بكون بالبيت ما بكون بالشارع.
0: والله أنك صادق، أولاده نايمين بتمروا على مدارس وهو بده يصحى الصبح بده يروح على دوامه وشباب طاشة.
8: وغير عن هيك يا أبو محمد يعني تخيل إنه السيارات اللي مركبة مضخم أو مركب سيستم ومعلي الصوت الساعة 12 1 بالليل، يعني اللي عنده مريض اللي عنده
0: بالله وين وين بالضبط يا حسام؟ وين بالضبط؟
8: احنا بضاحية النخيل طريق المطار، انا اقرب ما اكون لطريق البحر الميت من الجهة الاخرى من ضاحية النخيل. النقطة الاخرى اللي بدي احكي فيها يا ابو محمد،
0: بس هاي نقطة مهمة، هاي النقطة المهمة هاي لازم تروح على المرور، خذوها بالله يا شباب. تفضل اخوي حسام.
8: هلا النقطة الثانية، يعني المنطقة هادي كثير والمنطقة راقية كثير، وعدم المؤاخذة في ناس معمرة فيلل ويعني وبمبالغ عالية لأنه منطقة هادية. هلا فتح حالنا مجمع تجاري وفتح كوفي شوب بوسط المباني، يعني بوسط الحارة السكنية. الكوفي شوب هذا صار يعني لا في مواقف لا فيه يعني مش مجهز،
0: وأراجيل للصبح حية. ها
8: وأراجيل يعني ما بدي أذكر اسم ال،
0: ما هو المشكلة معاه رخصة هو صح؟
8: نعم
0: معاه رخصة، أعطوه رخصة الأمانة.
8: والله يا أبو محمد أنا ما بعرف على أي أساس رخصوا له كونه شارع اللي فيه ضيق.
0: هذا السؤال، ما هو هذا السؤال، إنه أنا لما أروح على منطقة سكنية مثلك وأزرع فيها زراعة كوفي شوب، أنا مش ضد الكوفي شوب يفتحوه، بس مش منص منطقة سكنية لا فيها باركينج ولا فيها شيء، هذا إذا مرخص.
8: والله يا أبو محمد يعني أنا للأمانة إني بحزن على الجيران اللي معمرين فيلل وقصور حوالين هذا، وأجا قدامهم يعني فتح الكوفي شوب قدام الفيلل والبيوت هاي. فيعني عدم المؤاخذة، إحنا كنا بنحكي موضوعنا بالحلقة اليوم إنه استخدام يعني سند لتصوير
0: صحيح
8: المخالفات، طيب ليش ما تفتحوا لتصوير هذه الآفات اللي موجودة اليوم؟ كل الناس عم بتعاني من هذا.
0: قلهم يا حسام، قلهم قلهم يا أخي حسام، والله من الصبح وأنا أقولهم، قسم بالله من الصبح وأنا أقولهم.
8: يعني المفروض إنه تكون في وسيلة تواصل على الأقل للمواطن يصور هال يعني الشغلات هاي اللي موجودة بين الناس، يعني استخدامه بكون أصح من إنه.
0: لا هو النقطة يعني المهمة يعني منطقة
8: سيارته
0: صحيح.
8: يعني عدم المؤاخذة المفروض يكون فيها شوي يعني
0: خصوصية
8: مرونة أكثر أو خصوصية أكثر.
0: صح. لا لا، والسؤال المهم أخوي حسام الآن راح أخذ منك المنطقة والكوفي شوب اللي فاتح وكل هاي المواضيع، بس أنا سؤالي يعني معلش، منطقة سكنية سكنية أحط فيلل بقول لك ودور أحط فيها كوفي شوب لويش؟ بعد شوي يا أخي، وديه على منطقة تجارية. الله العظيم يا زلمين داري. ها تفضلوا، هاي صور الآن طلعناها على التطبيق اللي بحب يشوفها وعلى اليوتيوب، والسائق ما يروح هسه يصوروك يبعثوك لمخالفة. هاي شارع، ها تفضل، هذا الشارع، هذا بطبربور الشارع، شوف ما ارتبه خرائط، يعني بتحسوا الأطلس اللي كانوا يعطونا إياه زمان، بتذكروا الأطلس؟ زي الأطلس، ولا بتعرف خارطة مين؟ هاي الحدايد مبينين بالشارع، تفضلوا ها، شوف ما أحسن هالشارع، هاد بكرة بش أول شتوى، أول شتوى شو بصير؟ عبارة عن مجموعة من البرك، تفضل هذا الشارع، طب واحد نازل وشوف عطلوع، طلوع ونزول، واحد ماشي قالب سيارته هيك، شو بده يصير فيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله المستعان.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: 0 6 5 8 700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يعقد سلسلة لقاءات في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بحث خلالها جهود استعادة التهدئة في المنطقة. جلالة الملك يؤكد لدى لقائه رئيس المجلس الأوروبي في نيويورك خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس. جلالة الملك يؤكد لدى لقائه ولي عهد الكويت في نيويورك إدانة الأردن للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها الكويت ودول الخليج العربي. جلالة الملك يشدد لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني في نيويورك على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودعم جهود اللبنانيين للحفاظ على أمن بلدهم وسيادته. وزير الخارجية يؤكد من نيويورك أن الأردن من أكثر الدول استقبالاً للاجئين، محذراً من تراجع تمويل المنظمات الأممية وتحميل الدول المستضيفة أعباءً تفوق قدراتها. وإلى الحالة الجوية، أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05 382 11 0.

0: يسبق على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر على تقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلي أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها؟ طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
4: هلأ صار وقته.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
6: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
4: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
5: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
4: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
6: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: الحادية عشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و 0799 73 99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

0: خليكم عالسمع، خليكم بالجو هين وبتسمع.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك، واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
9: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: الآن بلا لهشم اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: مساء الخير، أهلا بكم معنا. معنا اتصال تليفوني. ألو.
1: ألو،
0: تفضلي.
1: أنا قصتي بدأت إن في واحد بشوفه كل يوم ومش عارفة، بيبقى قريب مني لكن بحس إنه مش حاسس بيا. تفتكر إن الحنين اللي جوايا ده ما بيوصلوش؟

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك بحضور ولي العهد. 1678 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يومين وفقا لبيان صادر عن محافظة القدس. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن تعلن عن ارتفاع أعداد النازحين المسجلين في 8 محافظات إلى 158 ألفا. رئيس بعثة اليونيفيل يقول إن السلام في جنوب لبنان لا يزال متعذرا، لكن الأمل بتحقيقه لا يزال قائما. إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار أمام مدرسة ثانوية غربية تركيا، وقوات الأمن تلقي القبض على المشتبه به.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: محمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
9: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
10: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

0: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك بحضور ولي العهد. 1678 مستوطناً اقتحموا الأقصى خلال يومين وفقاً لبيان صادر عن محافظة القدس. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن تعلن عن ارتفاع أعداد النازحين المسجلين في 8 محافظات إلى 158,000. رئيس بعثة اليونيفيل يقول إن السلام في جنوب لبنان لا يزال متعذراً، لكن الأمل بتحقيقه لا يزال قائماً. إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار أمام مدرسة ثانوية غربية تركية، وقوات الأمن تلقي القبض على المشتبه به.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح، بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

ستين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر ونافذة على دين ودينار. اليوم يعني حلقتنا مهمة جدا وأساسية في تعاملاتنا مع مؤسساتنا أو الجهات اللي بنقصدها. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام طلع من غزوة خيبر وكان معه الغنائم، وفي الطريق الغنائم احنا بنحكي يعني طعام، ملابس، نقود إلى آخره. كان في خادم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الخادم أصيب بسهم فمات، فالصحابة قالوا هنيئا له الشهادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلا والله إن العباءة التي أخذها من الغنائم، يعني كان في عباية عجبته أخذها من الغنائم بالسر دون ما حدا يعرف، لا تشتعل عليه نارا الآن. وهذا الحديث بيمثل لك خطورة الـ يعني تصرف في المال العام بدون إذن والعبث بأموال الدولة وأموال الناس. ففي صحابي الله يرضى عنه جاء مسرع معه قماش، كان أخذ قطعة قماش، لما سمع الحديث ردها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان كأنه رباط أو صوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا رباط من نار. فكويس إنه هذا الصحابي رجعه. في قصة أخرى بعد سنوات سيدنا عمر بن عبد العزيز بيحكوا يوم اشتهى التفاح، فأحد عماله راح مباشرة جاب له صحن تفاح مرتب وحطه قدامه، فقال من الذي أتى به؟ قالوا له فلان. قال له رده إليه، اللي عند

0: شو غصته وكيف نقدر نبدأ فيه حلقة اليوم.
1: نعم حياك الله دكتور.
0: الله يحفظك وبارك فيك.
1: اليوم طبعا حلقتنا عن المال العام والأخذ من المال العام وحتى المال الخاص يعني في المؤسسات الخاصة، ولكن يعتبر للمؤسسة متى نقبل هدية وغير الهدية وما ما يعتبر رشوة وغير رشوة. من أفضل الموازين التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع هو حديث ابن اللتبية. ابن اللتبية صحابي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البحرين. البحرين طبعا مش البحرين هلا بس الجزيرة، البحرين نعم. كانت مع الشرق المملكة العربية السعودية تشمل الإحساء وغيره. المهم فيعني فرحين أهل البحرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لهم أحد صحابته اللي بيشوفه كذا، وشكله كمان كان يعني من الذين استعملهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونال حب الناس، فصاروا يهدوا له تعرف، وبيجمعوا الخراج وبيجمعوا الزكاة وبيجمعوا ما كان يجمع وقتها من أموال الدولة، وفي شغلات يعطوها يقولوا له هاي إلك، اشتهت لك ياها التفاح التين شو ما كان عندهم من ثمار أو من هدايا يعني. فلما رجع ابن اللتبية رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وضع بين يديه المال وكان يقول هذه لكم وهذه لي.
0: ها يفرق.
1: فالرسول صلى الله عليه وسلم استغرب، يعني مش استغرب، قال كيف له يعني كيف لك،
0: كيف صارت هاي
1: يعني كيف هاي إلنا وهاي إلك، مش أنت إحنا
0: على أي أساس؟
1: قال لا هذه كانت تهدى لي يا رسول الله. قال هلا جلست في بيت أبيك وأمك ننظر أيهدى لك. فهذا ميزان دقيق جدا. أنت لما تشوف حالك في موقع مسؤولية أو في حتى بشركة خاصة، في موقع إداري، في موقع واحد بقيم عطاءات مش عطاءات كذا، وإجتك هدية
0: وبتمنح المشاريع وبتمنح الموافقات،
1: الميزان هذا هو الميزان. ننظر هلا جلست في بيت أبيك وأمك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له فقط لا، قال له طلع يعني هل هو ابن عمك، هل هو صديقك، هل هو
0: تعود منه وانت صغير
1: لشخصك، ولا هو أعطاك لأنك أنت عامل الرسول صلى الله عليه وسلم في البحرين أو في إكس أو في واي أو لأنك في هذا البوزيشن. يعني بين قوسين الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقوله هل أهدى لك أم للمنصب، افصل نفسك عن منصبك. فهذا هو الميزان الدقيق اللي ممكن نفتتح منه هاي الحلقة بين الهدية والرشوة. لأنه دكتور بتعرف أمرات أنت بتيجي بتلوم على واحد أو بتقول له ليش تهديه، ما هو مثلا عندك في لك مصلحة عنده، بيقول لك قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، يعني برمي عليك الحديث بحديث.
0: نعم.
1: تهادوا تحابوا. نرجع للميزان، هل أنت أهديته لأنه هو يعني شخص أنت بتعرفه بتعزه صديقك قرايبك نسايبك، ولا لأنه هو في موقع المسؤولية هذه؟
0: يعني كأنه كل واحد مسؤول أو صاحب يعني توقيع بمشي معاملة، إذا إجا شيء بده يسأل نفسه هالسؤال.
1: نعم.
0: إحنا المصيبة مش هون دكتور، المصيبة إنه صاحب التوقيع صار يطلب.
1: هلا هاي تدخل في حديث أخطر، وهو حديث لعن الله الراشي والمرتشي. هلا هذا حديث أخطر لأنها رشوة مباشرة. إحنا شوف دخلنا سن بالأول بيقول لك كيف الهدية ما تكون رشوة، أما لما أنت تيجي تطلب هاي خلص. هاي حتى كل التنبيه احنا بطلنا صراحة نتعامل الآن في هذا السؤال مع واحد هو بده يتقي الشبهات، مع واحد هو عارف أن ما يفعله حرام وأنه داخل في اللعن اللي هي لعن المرتشي، والمرتشي ملعون على
0: يعني. أنا بعطيك مثال دكتور،
1: كل الأحوال
0: في صاحب إلي كان بده يفتح محل معين، بدناش نجيب أسماء بلاش نقرب كثير، فتأخرت التراخيص، فإجا مسكوا واحد على جنب وطلعوا برا المكتب قال له بدك تدفع عشان تمشي هيك بشكل يعني صديقي حكى ليها. ففي هاي الحالة شو توصف هاي؟
1: نعم هون هذا سؤال أو هذا موقف مهم، لأنه شوف المرتشي أحيانا هو عارف أنه حرام وبده يأكله، ما في ناس بتأكل الربا، في ناس بتسرق، وفي ناس بتطلب الرشوة. هلا وين المشكلة؟ أنه اللي مش ناوي يرشي اللي هو الراشي. الراشي هل له عذر؟ هل دائما داخل في اللعن؟ في استثناء ومنصوص عليه في أقوال كثير من الفقهاء، إذا كان أعطى لتحصيل حق ثابت، بس نركز على كلمة ثابت،
0: هاي بدها تفسير كمان عشان
1: بدها تفسير نفهم. حق ثابت أو دفع ظلم جائر، يعني أنت صديقك هذا بده يسأل حاله سؤال، هل أنا معتدي على مثلا ارتداد الجيران؟ هل أنا ماخذ من الشارع؟ فأنا الشغلة اللي بدي أخذها فيها مش حق ثابت، لا فيها منفعة إضافية، فأنا دفعت فصار زي تواطؤ بيني وبين الموظف عشان أنا أخذ منفعة إضافية ودفعت مقابلها رشوة، وهون ندخل في لعن الله الراشي والمرتشي. ولكن للأسف في كثير من دولنا العربية لسه بالأردن ألطف، يعني

0: يعني من اللي بتسمعه برا بس موجود، انه انت يعني بتضطر تعطي حتى تمشي العادي اللي هو حقك، مش مخالف او مخالفات ضمن المسموح به. او مثلا انا مر علي واحد سالني سؤال مباشر، قال لي انا جاي ببضاعه قيمتها 30,000، اجى مقدر قال لي انا بعرفش اذا هو بيشتغل مع الحكومه او لا المقدر يعني بصراحه، بس قال لي انا راح اقدرها ب100 الا اذا بتعطيني. هلا انا قلت له الشرط الوحيد اولا تستنفذ جميع
1: الخيارات
0: اذا بتقدر تشتكي عليه، اذا هو مكتب خاص تشتكي على مديره، ثانيا تحاول تصبر، بس مو قال لي ما للصبر حدود، ما هي البضاعه بتخرب
1: صحيح.
0: فهو ماسكك انت بين مطرقه وسندان، بين انه يا بتدفع
1: يعني
0: اكثر
1: من الايد اللي بتوجع
0: يا البضاعه اصلا بتخرب بالشمس او في الارضيات اللي بحطوها في الاماكن يعني بخزنوها فيها. وثاني إشي اذا بتدفع بدك تقر بالقيمه الحقيقيه، يعني تدفع حتى تقر بالقيمه الحقيقيه، مش تدفع حتى تصير اقل، لانك هون انت بتبلش تاخذ يعني صارت الرشوه مقابل إشي فيه منفعه متوقعة أو منفعة إضافية. إذا الرشوة حتى تأخذ حق غيرك أو منفعة متوقعة أو منفعة إضافية.
1: نعم.
0: سبحان الله وقتها في نفس اليوم برضو واحد سألني في دولة عربية، قال لي بدنا نشارك في مناقصة، قال لي بس في مكتب من الآخر لازم نعطيه مبلغ، وإحنا منعرف أو غالب الظن إنه هو بالأخير راح يعطيها لشخص من المسؤولين عن التوقيع، مش مع الحكومة، مؤسسة يعني، بس مؤسسة عندها عطاءات. تعرف المؤسسات لما تكبر أحيانا بتصير ما هي التعامل يعني فيها بيروقراطية وكذا زي الحكومة، وصاحب التوقيع هو يملك كل شيء يعني، خصوصا إذا الإدارة مأمنة عليه، أو أمراتها بتكون حتى تقاسم حصص. للأمانة أنا بهاي الحالة درستها بالطول وبالعرض إنه أحاول إني أطلع له إياها، ولكن لأنها منفعة متوقعة أو منفعة محتملة لا تجوز. يعني أنت بدك تأخذ، بتقول لي ما الكل بدفع، لا، لو واحد ما دفع أنت أكلت حقه. هلا ليش هذا الموضوع محزن، أو أحكي لك ليش أنا يعني بحاولت قصارى جهدي إنه ألاقي له أي مخرج، رغم إنه بالأخير ما زبط، لأنه أنت عارف إنه بالأخير رح يأخذها يا شخص من غير مسلم أو بدولة غير مسلمة، مثلا فرنسي ولا هي بليبيا يعني، فمثلا فرنسي أو إيطالي أو شو أو الدول اللي بتتعامل معهم، أو يأخذها حدا مش سائل بالحلال والحرام، أو يأخذها. فأنت أمراتا بتحس، وأنا مع الناس في هذا الشعور، إنه اللي بده يعني يتبع الوسائل الشرعية أحيانا بنظلم أو بترك بعض وسائل القوة لغيره. لذلك إحنا دائما بنحكي شو ما في مجال تكيفها وتضبطها، حتى لما نحكي عن المصارف الإسلامية، عن التعاملات الإسلامية للمدى الأكبر، خصوصا في ظل فساد الذم العالمي.
1: نعم. نعم.
0: بحيث أنه المسلم يقدر يسترزق، وبالأخير هو قوة، لأنه أنا بعرفه الشخص هذا شخص متدين ملتزم عنده لله، بدفع بزكي بالأخير.
1: نعم.
0: غالبا هيك المشروع راح يروح لواحد مش من هاينا.
1: صحيح.
0: فمنحاول للماكسيموم، بس في إشي خلص بعديها بدك تقول لا هون بوقف، من ترك شيئا لله عوضه.
1: هاي شعرة دقيقة دكتور جدا. إحنا أنا معك بهذا، إنه إحنا محتاجين نكيف كثير من معاملاتنا اليوم عشان تلائم الشعب والناس وحاجاتهم، عشان الناس ما تقول إنه هذا الدين يعني ما أعطاني خيارات. وبين التحايل على شريعة الله سبحانه وتعالى عشان أنا أجيب الحرام بشكل تحايل. فهاي الشعر الدقيقة اللي إحنا يعني لازم نحافظ عليها بشكل ضروري جدا.
0: مهم كتير هاي، لأنه بتوقعك بين الإفراط والتفريط دائما بنحكي عنه. فواحد بيقول لك زي ما حكيت الإسلام ما لقالي حلول، إذن أنا خلص الحلال أخو الحرام وبدون أي ضوابط. وفي ناس بيقول لك خلص معناته أقعد وما أشتغل وأضل أنا بحالي وما أفتح شركاته، وبالأخير هذا ضعف.
1: صحيح.
0: وبنقول ليش إحنا مستضعفين؟ طب ما إحنا مستضعفين لأما هي إنه ما عندنا قوة منها القوة الاقتصادية. لذلك أنا مع إنه تروح لأبعد نقطة ممكنة في محاولة تكييف أي معاملة بحيث إنه تضمن جميع الحقوق اللي موجودة. ولكن في هذه الحالة شوف، عشان أنا يعني سقت هذا المثال لأوضح لك خطورة الرشوة، مع أني أنا يعني من جوا ولو كان الموضوع على هواي أني حاب أقول له روح يا زلمة ولا يأخذها واحد إيطالي ولا ولا فرنسي ولا إشي، بس خلص إحنا وصلنا الحد الأعلى اللي بعديه أنت عارف أن هاي منفعة مكتسبة وليست حقا ثابتا. طيب طبعا هاي الحالات كثير بتصير، أنه حتى أنا أحصل حقي بس بضطر أدفع منها.
1: أنا
0: مثلاً
1: بدي أذكر الدكتور سامي حسن حمود اللي هو أول شخص طلع تكييف للمرابح الأمر بالشراء، وهذا يعني الدكتور طبعا بال1973 يعني جزا الله خير، فكر بنفس الطريقة. يعني هاي ربا، انك تاخذ مال وتشتري فيه سياره وتسد المال بشكل مضاعف، هذا حرام، ربا صار. لكن فكر وحاول حتى كيف المعامله، تصارت بيع مرابحه الامر بالشراء يعني بالصوره الشرعيه اللي الكل متفق عليها هي حلال، حلال صرف. وهذا اللي بنحتاجه اليوم، وهذا اللي انت تفضلت
0: فيه. نعم، هذا اللي بحكي فيه. لذلك احنا حتى نقول انه بما انه يعني حتى بقول لك يعني انا ما بدي كثير اقسو على يعني او انه يعني خلينا نحكي يتهيأ للشخص انه الاردن صراحه كثير في هذا الموضوع منتشر، لانه للامانه اذا بتسمعوا في دول اخرى منتشر اكثر بكثير، ولكنه موجود. بس بالاخير هي حاله وموجوده. اذا هي موجوده بدك تيجي بده يجي يقول لي متى راح يطلع لي الواحد يقول لي يا بقدر لك زيادة، يا ممنوع تأخذ رخصتك، يا بأخر عليك، يا كذا يا كذا، أو زي ما حكيت يطلب بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق أحد. يعني أمرة في ناس عصابات، يعني هو ما بيجي بيحكي لك مباشرة، بيخلي واحد مثلا مراسل ولا كذا ينبهك إنه هذا لازم يأخذ. يعني ففي مخرج للذي يدفع الرشوة، ولكن هو مخرج حل أخير، وبالأخير يعني لازم يكون استنفذ كل الطرق الأخرى، ولازم يأخذها فقط بقدرها. يعني بقدر أنا فعليا بس بدي أياك تقدر البضاعة على سعرها، أو أنا بس بدي أخذ ترخيصي، أنا ورقي تمام، لا معتدي على جار ولا هاجم على كراجات الشارع ولا ماخذ من إشي، بس أنا فعليا قانوني. أنت عندك المشكلة إنك الإشي القانوني اللي حقي ما بتعطيني، وهذا اسمه حق ثابت. أو مثلا ظلم جائر، واحد بده ينحبس ومثلا قاضي بأخذ لأي سبب، بشو أنحبس يعني
1: أباح
0: في هذه الحالة، لذا أباح الفقهاء في هذه الحالة للراشي، أما المرتشي ولا في أي حال من الأحوال.
1: طيب دكتور تسمح لي لأنه حواري شوي بده يقتحم علينا الحلقة، نطلع فاصل ونرجع
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05 3-8-2-1-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
7: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
8: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
9: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
8: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
11: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولا زال الحديث متواصل حول موضوع الرشوة وحرمة هذا الشيء. دكتور، في سؤال كان عن شخص عنده مؤسسة وشركة، وهي الشركة عشان يخلص إجراءاتها علما أنه كل إجراءاتها القانونية مستوفاة، لكن بظل التوقيع على الموافقة العامة لكل هاي الإجراءات عند شخص، وهذا الشخص معروف عنده بس سأل عنه أنه بيأخذ رشوة، فكل ما يجي على الشركة عشان يشوف الإجراءات هل هي سليمة أو لا بيطلع شغلات ما إلها داعي. فالسائل بيسأل، هل أنا بحق لي أعطيه رشوة؟ يعني هي مش من خاطره، هو بيعرف أنها حرام، لكن إذا ما وقع هذا الرجل بده يستنى 3 أو 4 سنوات عشان يأخذ هذا الترخيص مرة ثانية. فشو توصيف في هاي الحالة؟
2: نعم، هلأ أنا سمعت الفويس مسج. حسب وصف الشخص إنه هو مستوفي جميع الشروط،
1: نعم،
2: منضبط بالأحكام والقوانين تاعت الدولة اللي هو فيها، ما بأخذ حق حدا، وحاول بطرق أخرى وبس خلص وقفت، وحكوله مباشرة يعني مستحيل يمشي لك إياها إلا تعطيه. هلأ هاي هون بصير الفكرة، هل هي تدخل في حق ثابت؟ أنا من وجهة نظري يعني إنها تدخل صراحة في حق ثابت. ليش؟ لأنه من حق المواطن إنه يفتح شركة، ومن حق المواطن إنه يشتغل ويعمل، وهو إذا هو مش ظالم حدا ومش ما عنده مخالفات ومنضبط بالأحكام والقوانين،
1: لكن هذاك ظالم،
2: لكن هذاك هو الظالم. هلا بس وين هون في مشكلة دكتور؟ إنه هلا بالأخير أنت هي له أصبحت جائزة لأنه هو مضطر، فهو حكم فمن اضطر غير باغ ولا عد فلا إثم عليه، وهي بحكم الاضطرار لأنه أنت بدك تشتغل وتعمل في الحياة، وما بدنا نضل قاعدين الحيط
1: هو حسب المقطع كمان بحكي لك، أنا إذا ما أخذت الترخيص راح يتأخر 4 سنوات.
2: نعم. وبالأخير بصفي، هاي هي المشكلة، بصفي اللي بيرشي بتمشي أموره، واللي ما بيرشي أموره يعني للأسف مش ماشية. هلأ بس أنت بما أنك مسلم وتنضبط بالقواعد وما بدك أنت ينوبك إثم، أول إشي لازم تعمله تستوفي كل الطرق الأخرى إذا في مجال لشكوى ما لشكوى. بس إحنا بنعرف أنه أحيانا إذا أنت بتشكي بتتعصلش بالزيادة، فهي طبعا بصير حسب تقديرك أنت هل فعلا يعني في مجال أنها تنحل بطريقة أخرى، وهو حسب وصفه استوفينا جميع الشروط. بس هون لازم في شغلة ما ننساها أبدا، أنه حتى بالأخير لو أصبحت لي مباحة في إطار الحالة الخاصة اللي ذكرت، أثرها الاجتماعي بضل موجود. عشان هيك إحنا بنقول حاول قدر الإمكان حتى لو بعد ما دفعتها وأخذت تروح تحكي، يقول أنا عمي صارت أنا رخصتي بجيبتي، بس عندكم هذا الشخص إذا في مجال مثلا مكافحة الفساد، إذا في مجال بكذا. ليش؟ لأنه الأثر الاجتماعي يبقى. أنا مشكلتي كثير من الأحيان ما بتكون مع اللي خايف من شرع رب العالمين، مشكلتي مع اللي مش خايف إنه استمرأ الشغلة وخلص، هيني بضغط وإن شاء الله تيجيني أكبر لحية وعمامة في البلد راح يدفع ليه، لأنه بالأخير إلها مخرج. فإحنا دائما هاي على فكرة بين عند تقدير الفقهاء في الأحكام الشرعية، بين إنه الحاجة العامة والحاجة الخاصة، بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. هلأ أنا ما بدي أعطل حياة الإنسان وأعطل مصالحه الخاصة، بس بنفس الوقت ما بدي أي أثر سلبي يصير منتشر، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. طبعا هو هون كان في سورة النور عن الزنا، ولكن شيوع الفاحشة مشكلة في أي مجتمع وفي أي أمة. صحيح أنه أنت إلك مخرج وعندك ضرورة، ولكن إحنا كشعب كناس بدها أنه بلدها تمشي وتتطور، لازم نحاول يعني نسكر المحبس قدر الإمكان. فيعني أنا ما بحب أحكي هيك على الإطلاق، مباحة ما هو مضطر، هلا رغم انه هيك الحكم
1: صحيح،
2: ولكن انت اذا بدك مباح خلص بنرجع لموضوع مسلسل مرايا بنقلب، عارف مش كان دائما يجي دائما في المسؤول الفاسد. فاحنا ما بدنا نوصل لهي المرحله، لانه الاستمراء من الناس اللي مش سائله وبيستشري الفساد، ويلا ما انت مضطر. طب ما انت من اللي مضطرك تعمل هذا الحكي؟ انسان، فانسان اكيد بقدر اضغط عليه. هلا وبرجع بذكر في الاردن بالذات في قنوات كثير انك تشتكي او تضغط او كذا، وانا مرات مع المواطن انه هو بده يمشي مصلحته اول بعدين يروح يشتكي. يا عمي ماشي، ولا انك ابدا خلص تسكت وتقول انا شغلتي مش مشت فخلص يلا. طب مش بكره اخوك وابنك بده معامله، وابن ابنك، وتضل الامور صحيح متتاليه. فاحنا يعني هي صحيح انه هو لقى خلينا نحكي مخرج او عنده ضرورة فمضطر انه يتعامل فيها، ولكن بصراحة لازم يحاول يتابع، لانه لو كل واحد فينا تابع شوي تابع شوي تابع شوي، اللي مستمرئين الفساد هدول راح يبطلوا، عرفت؟ راح يصير يخاف، راح يقول، راح يصير هو بخاف على منصبه، لانه عارف انه الناس ما راح تسكت.
1: صحيح. طيب دكتور، هل كل هدية تعتبر رشوة؟ يعني إذا كانت الهدية أصلا أنا بأخذها من شخص متعود في بيناتنا تبادل هدايا، أو كانت بعد انتهاء المعاملة تماما والآن الطرف الثاني ما إله مصلحة مع الطرف الأول، لو أهدى هدية هل تعتبر رشوة؟
2: مش كل هدية رشوة طبعا. هلأ شوف، هون بدنا نقسم ثلاث أنواع رئيسية. أولا قبل إتمام المعاملة أو عندك إله مصلحة إن كان حالية أو متوقعة، فأنت بتهديه عشان يمشي لك إشي فوق القانون، هذا رشوة واضحة. هلا الحالة الثانية بعد انتهاء المصلحة، أو ما في مصلحة حاليا، أو بشكل عام مشى لك إشي قانوني بدون أي مشاكل، بس أنت يعني
1: أمر طبيعي،
2: كيف سيدنا ابن
1: إكرام إله، نعم،
2: ابن اللتبية، نعم، حبوه الناس فصاروا،
1: نعم،
2: يهدوه،
1: نعم،
2: عرفت؟ هذا حالة. وفي حالة ثانية مثلا أنا بشوف ناس إنه والله بهدي مثلا حدا في موقع مسؤولية، إن كان في شركة أو في حكومة أو غيره، ليش؟ والله أنا بحبه. طب تطلب منه فوق القانون؟ لا، بس يا عمي بتعاون معي، بقدر أفوت على مكتبه، وهو يعني بيقوم بعمله العادي وما بأخذ حق حدا ثاني، بس عشان يحافظ على علاقة طيبة معه. هذا هاي الحالة الثانية. هلا هاي الحالة الثانية والثالثة بدخلوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان ذلك غلولا يأتي به يوم القيامة. شو يعني؟ يعني الشفافية. أنا لما يوصلني هدية، خلينا نحكي أول إشي على اللي بوصله هدية، أنا لما يوصلني هدية وهذه الهدية ما إجت كعشكل رشوة أو عشان أمشي إشي خارج القانون أو أعطي واحد فوق حقه أو أظلم ناس أو أعطيه مناقصة أو أعطيه أي أفضلية غير قانونية، ولكن أنا بتعرف في كثير موظفين وبيمروا علينا وبأمانة عمان وغيره، مهندس بتحسه يعني تعب معك كثير وما طلبه ولا بيعطي ولا يعني فعلا يعني أنت يعني أنت بتصير حاب بأي طريقة أنه بدك تعطيه بعد ما يخلص المعاملة. هلا انت من جهتك اول إشي لا تخلي كرمك يفسد المجتمع يعني يصبح شرا من حيث انت اردت به خيرا. ثانيا من طرف هذا المهندس او الموظف او شو ما كان، يجب ان يقر به، وهذا على فكره قانون موجود في الاردن، اي هديه تعطى لك بدون مش من حدا انت بتعرفه اصلا تعرفت عليه بسبب هذا المنصب، يجب ان تقر بها للمؤسسه او للدوله. فهي ملك لمين؟ ملك للمؤسسة. هلا المؤسسة كيف بتوزعها؟ هون بندخل فيه انه ممكن تكون الهدايا حلال. يعني مثلا في المطاعم معروف انه التب، على فكرة عشان تكون بالصورة، التب الإكرامية،
1: نعم، إكرامية،
2: هاي ضمن الموضوع هذا. ولكن كثير من المطاعم بيعطيه إذن عام انه انت هذا التب خده، هذا التيب للموظفين
1: مهما كان،
2: مهما كان. وفي مطاعم بتقول لك هذا التيب للموظف اللي حصله، في مطاعم بتقول لك هذا التيب يوضع في صندوق ويوزع على الموظفين حسب نقاط معينه او بالتساوي.
1: والمطاعم اللي بتمنع التيب اصلا،
2: المطاعم اللي بتمنع التيب اذا موظف اخذ تيب اولا لازم يرفضه، ثانيا اذا اصر الزبون يعطيه لازم يحكي عنه للاداره، يا تقره عليه يا تاخذه منه. اذا الشفافيه هي الحل، وهو هذا الحديث: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، يعني لم يعني مخيط إبرة يعني،
1: نعم،
2: أتى به يوم القيامة، الله، أتى به غلولا يوم القيامة. وأنت ذكرت حديث الغلول في بداية الحلقة. إذا موضوع الشفافية هذا بالنسبة للمتلقي. طبعا آخر حالة إنه بعد ما انتهت شغلة وخلص وبطل إله مصلحة، ومثلا أنا في لأنه سؤال مرة إجا إنه معلمات المدارس، في مدارس تعطي إذن عام إنه المعلمات، نعم، حابين تجيبوا هدايا حابين، وإحنا عارفين إنه هي ما راح تميز طالب عن طالب.
1: في أهالي بيعطوا للمعلم،
2: الأهل بيعطي، وحتى يعني الشخص اللي سألني بحكي لي أنا ما بدي أتعامل ابني منيح، هي أوريدي ممتازة يعني أنا بس بدي
1: أحسن من
2: أقرها على عملها. تمام، لازم تعرف الإدارة. هلا الإدارة زي ما حكيت لك ممكن تتعامل بأكثر من طريقة إدارية ما إلها دخل في الشرع ولا في الدين. إحنا منوزع الهدايا بالتساوي، إحنا منوزع الهدايا على اللي أعطوه الهدية لأنهم يعني كانوا حابين يكرموه، فإحنا ما منكون حاجز.
1: يعني أنا بدفهم من كلامك دكتور، أي أستاذ معلم أو معلمة،
2: نعم،
1: إجاهم هدية،
2: نعم،
1: من ولي أمر لازم يخبر إدارة المدرسة،
2: نعم، أو بيكون في إذن عام من إدارة المدرسة، إنه إدارة المدرسة بتقولهم أنتوا بشكل عام مسموح تقبلوا الهدايا. إذا ما في إذن عام لازم يخبر الإدارة أنا إجاني هدية، حتى لو لأنه برضو حتى الحالة اللي سألتني كانت بنهاية الفصل، بتقول لي بنهاية السنة يعني هو مثلا كي جي أو صف أول، السنة الجاي أصلا هاي المعلمة ما راح تدرسه. فأنا يعني انتظرت لآخر السنة حتى هي ما تفهم إنه أنا بدي يعني أي إضافة لابني أو تعاملي أحسن من
1: معاملة خاصة،
2: بس يعني. أنا جد حبيتها، وبتعرف إن أي حدا أنت بالذات أولادك يعني بيعاملهم منيح بتحب أنت تتعامل معه بأسلوب. المدرسة هاي مدققة على الموضوع هذا، قلت لها أنت بتقدري تعطيها إذا هي خبرت المدرسة، فلا تخلي كرمك يفسد العامل. هلا انا برضو احنا من هون بنحث الادارات انه ما تدققوا كثير على الموضوع لدرجه انك تمنع الاستاذ، يعني احيانا اصلا هذا بيرفع مستوى الخدمه، هو بصير يخدم الكل منيح لانه صحيح. احيانا ممكن يجي بعض الهدايا الحبيه. هلا موضوع الشفافيه لا يعني بتعرف المشكله انت لما تعطي لواحد حق احيانا بصير زي صوت مسلط على الناس، ممنوع تاخذ ممنوع يعني، اللي هو في بعض الخدمات زي مثلا المطاعم، زي مثلا المعلمين، زي مثلا انا بحكي الممرضين، زي مثلا يعني هدول اصلا هدول اشياء خدميه وانسانيه، اذا ما بدك تعطي اذن عام مو مشكله، بس مش كل ما جاب لك هديه تاخذها للمؤسسه تاخذها لمش عارف ايش. في مؤسسات باخذوها لصندوق الموظفين، جميل، بس لكن لما يكون عدد الموظفين كبير طب كيف بدك تميز الصالح عن الطالح؟ معناته اللي ما بيخدم منيح والناس ما بتحب، ما هي الهدية من إيش تنبع دكتور؟ من إنه أنا شعرت إنه هذا الشخص يستحق هذا الإشي لطيب أخلاقه، فهو يستحق أكثر مما يأخذ من مؤسسته. ليه؟ لأني أنا شايف إنه عم ببذل،
1: صحيح ببذل جهد عالي كبير،
2: فأنا أجي أساوي الصالح بالطالح، يعني أنا ما بحكي شرعا بحكي من إداريا حتى. ولكن مع ذلك الأصل إنه هذه الهدايا إنه الإدارة تعرف فيها. ليش؟ لأنه بالأخير أنت عندك تنظيم إداري، مع الوقت شوف لا إراديا الإنسان بصير يعمل عشان الهدية، فالشريعة هي ما بدها تحرمك منها، ولكن بنفس الوقت ما بدها يصير عملك كله مرتبط بس عشان بلف وبدور اللي بين قوسين مزنقل أو معه، أو أنا شايف إنه في أمل أخذ منه هدية بخدمه منيح، واللي مش اللي مش اللي سلامتك صحيح. واللي أنا عارف إنه ما رح يدفع ما بخدمه. لا، هي الفكرة إنه أنا أخدم الكل منيح ورح يطلع لي بعض الهدايا أحيانا بخبر عنها الإدارة، الإدارة بتكون يا معطيتني إذن عام إنه أنا مسموح لي أقبلها يا إذن خاص. والإدارة ممكن كمان تفسر أي إشي بنعطى بآخر الفصل خده، أي إشي بنعطى خلال الفصل خبر عنه.
1: نعم،
2: ممكن ترده أو يوضع أو
1: أحيانا هاي الهدية بتكون سيف صارت على رقبة المعلم، خاصة لما تتكاثر عن شهادة. نعم. حالة الإدارة بتعرف إنه هذا الأستاذ بيجي هو بعامل الطلاب معاملة خاصة طمعا في إنه يجي هدايا، فلما صار تتكاثر عليه الهدايا، وخاصة إنه مثلا في يوم من الأيام خبر الأولاد عن يوم عيد ميلاده فوقتها الإدارة منعته يأخذ أي هدية من الشيء.
2: عشان هيك بنحكي إنه لازم يخبر عنها، عشان هيك بنحكي إنه لازم يخبر عنها، لأنه النفس الإنسانية بتبلش بالصدفة. عشان هيك حكيت لك إحنا لا نفسد ذمة الناس من خلال كرمنا. نعم. أنت أردت الكرم وأردت الإعطاء، ولكن اطلع حط حالك محل الشخص الآخر، صار يجي كتير، صار يشتغلها بزنس، وبعدين مع الوقت بجوز يصير يميز بين اللي بيعطي وما بيعطي، بين اللي بأخذ وما بأخذ، أو مثلا ما بيميز بس بصير يدم إحنا بيعطي والله جاي عيد ميلادي والله لا تنسوا آخر الفصل. فعشان هيك الإدارة لازم تعرف. هذا بالعلم الإداري سبحان الله، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه governance اللي هو الحوكمة بيسموه. هلا احنا بدنا نعمل، احنا ما بدنا المجتمع ما يكون فيه تراحم وهدايا والى اخره، بس ما بدنا يصير كل عملك مرتبط انك تاخذ الهديه وتعامل اللي بيعطيك الهديه احسن والاداره غير شيء. انا نعم. اداره المدرسه صراحه تواصلت معهم للام اللي سالتني بقولها غريب انكم ما بتسمعوا ابدا، بتقول لي ما تعال اشرح لك، انا للاسف ما رحت اقول لك ليش منعنا، فاكيد هم عندهم سايد اوف ذا ستوري يعني عندهم قصه، القصه دائما لها طرفين، فواضح انه عملت لهم مشاكل، فأنت أفصح من أولها وخلي الإدارة هي اللي بتتحكم كيف توزيعها. نعم. وننصح الإدارة أنه تكون توزيعها بطريقة تخدم بالأخير المستخدم،
1: يعني تكون مع المعلم. بدنا نطلع فاصل دكتور، في عنا كمية أسئلة كبيرة يعني لازم إحنا نخلص، نطلع فاصل ونرجع.
2: نحب الهدايا بالأردن
0: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في أربعة تصنيفات عالمية مرموقة.
3: انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة هايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
6: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. دكتور، إحنا وقفنا عند نقطة مهمة، إنه أي موظف تابع لمؤسسة وفي إلها إدارة، إذا أخذ هدية وكان الإدارة يعني منبهة على الموظفين إنه الهدايا ممنوع تأخذ، إذا أخذها بطريقة أو بأخرى يجب الإفصاح عنها أو بإذن عام. طيب الآن إذا كان أو كانت هاي الهدية أو الرشوة مأخوذة وصاحب العمل هو الرئيس، يعني ما في حدا فوقه، يعني مثلا نحكي عن القطاع الطبي، العيادات الصحية، مثلا شركات الأدوية بتيجي بتعطي هذا هاي العيادة مثلا صاحب العيادة رحلات مثلا أو خصومات أو بتعطيه مرات عينات دواء، هذا إيش توصيفه؟ لأنه ما في حدا فوقه يمنعه يحكي له خذ أو ما تأخذ.
7: نعم دكتور، أول إشي زي ما حكينا الهدايا مش دائما رشوة، أنت الهدية تقبل يفصح عنها إذا ما كان في إذن عام، وبالأخير الإدارة بتوزعها بالطريقة
6: المناسبة.
7: لكن زي ما حكيت، بلكي إجت هاي بسبب التنافس بين مثلا شركات الأدوية أو بين شركات مثلا قطع السيارات أو بين الشركات الأخرى، بتوصل لرأس النبع اللي هو مثلا الدكتور في عيادته أو صاحب مثلا ورشة التصليح هذا، هي طبعا منتشرة بين الأطباء، وودوهم على رحلة وبيكون فيها طبعا أشياء مثلا سياحية ومطاعم والأخير، وبنبسطوا بالأخير يعني رحلة. هل هذه تقع برضه ضمن الرشوة المنهي عنها؟ لا، هون في تفصيل ما بتقدر تقول إن هذا تقع. أولا هل هذه الرحلة علمية؟ يعني أنا مثلا ما أخذك على مصر، على تركيا، وعامل 6-7 محاضرات خلال مثلا 5-6 أيام، يتخللها طبعا أكيد بدي أغديك وبدي أعشيك من حسن الضيافة. نعم. كنوع من أنواع
6: الإكرام، يعني
7: إكرام الضيف. نعم. يعني أنا اللي عازمك ولكن عامل محاضرات طبية حتى أعلمك عن دواي، فأنا هلا لا إراديا أنت الطبيب يعني راح يصير يعتبر إنه هذا الدواء أنا بعرف عنه، بعرف ميزاته، بعرف إيش مش ميزاته. طب وين ممكن توقع بالمنهي عنه أو تصبح فعليا رشوة؟ لأنه هون مين بصير أنت مديرك؟ المستخدم النهائي اللي أنت مستأمن عليه، اللي هو المريض اللي لازم أنت تعطيه أحسن علاج بأقل تكلفة. أنت ممكن تيجي تعطيه دواء 10 أضعاف سعر دواء التاني لأنهم عزموك، هون بتدخل أنت بالمنهي عنه. أما لأنه فعلا في إله ميزات بتزبط عليك أو موجودة في هذا الدواء ومش موجودة عند غيره أو ما إله بديل، طيب كيف بميز؟ أولا أنه الرحلة لازم تكون علمية، إذا الرحلة كانت ما إلها دخل في يعني في أي نوع من أنواع
6: بس هيك إذا زبطك يعني
7: التسويق وبالأخير أنا بدأ أسوق. طب أنا لما أسوق لطبيب شو بدأ أسوق له علميا؟ ما هو مش هو يعني الطبيب يعني بدأ أحكي له أنا شو ميزات دواي شو
6: لمين بصلح لمين يصرف كيف لمين لا يصلح
7: وإلى آخره. فالطبيب ببلش يقتنع. ثانيا ممنوع يكون في كوتا. تيجي تقول يعني أنت مثلا بين قوسين يصير في اتفاق إن كان موقع أو غير موقع إنه أنا بتوقع من هذا الدكتور رح يصرف لي مثلا 1000 بالسنة أو 500 بالسنة. ثالثا إنه الدكتور نفسه ما يصير يكتب بهدف إنه يطلع السفرة الجاي ما
6: يحصل منفعة لقدام.
7: فهو هون كلكم فقيه نفسه لأنه أنت مستأمن على هذا المريض إنك تعطيه أحسن علاج بأقل تكلفة. مش إنه ممنوع تطلع الرحلات هاي لكن الرحلات لازم إنه تكون منضبطة إن هي أصلاً الهدف الرئيسي منها علمي
6: توعية
7: ثم بعد إنه كرم الضيافة طبعاً هذا دائماً أصلاً إشي جيد في الإسلام وبعدين ما يكون المنفعة مشترطة إن كان بالعقد أو بالمخاجلة.
6: طيب عينات الدواء المجانية اللي بتوصل للعيادات والدكتور بيروح ببيعها هاي شو توصيفها؟
7: شوف هلأ إذا باعها الدكتور هاي توصيفها بطلعنا من الرشوة هاي صارت سرقة. لأنه شوف أنا بما أنه يعني بعرف بالقطاع الطبي العينات المجانية مكتوب عليها عينة مجانية غير مخصصة للبيع.
6: نعم.
7: أنا شفت قليل طبعا لكن شفت أنه في بعض الأطباء بيبيعوها. هاي ما بتدخل بالرشوة. هاي أعلى من الرشوة. هاي سرقة. أعطيك مثال بسيط جدا. لو إجا واحد هلا وأنا جاي على الإذاعة قال لي خد هذا التليفون أعطيه هدية للدكتور محمد. او بلاش للدكتور محمد
6: اي واحد مثلا بتشوفه بطريقه
7: صار يقول لي هذا هديه لا ما احنا بدنا نعمل شغله الهديه او شو بسموها التبرع المشروط ما في ناس بزعل من التبرع المشروط انه لازم يكون للفقراء التبرع لا ممكن واحد يقول لي هاي تبرع مني هذا التليفون تبرع مشروط لاي حدا بيشتغل مثلا باذاعه عين
6: تمام
7: اجي انا اخذه احطه بجيبتي وابيعك اياه شو ها بدها فقيه
6: حرام
7: هذه سرقة أنا سرقت التبرع أو الهدية أو الصدقة أو شو ما كان توصيفها
6: سواء موجود عليه عينة مجانية أو لا يحرم
7: هلا هو عارف أنه هو أخذها عشان يوزعها على المريض يعني أخذ هاي العينة مكتوب عليها عينة مجانية وراح باعها للمريض هو الشركة لمين أعطتها
6: للمريض
7: تبرع مشروط اسمه تبرع مشروط للمريض الذي يعاني من هذا المرض
6: أنت واسطة يعني
7: انت فقط الواسطة لانه انت اللي سهل توصل له انت شايف حالك ما بتقدر تمسك حالك انك تعطي حدا اشي فري لا تاخذ لا تقبل التبرع اقول انا ما بعطي تبرعات حقك انا بالاخير ما بدي اعطي التبرع انا لي مصلحة مثلا انه الناس تشتري الادوية وانا ما بدي اعطي ما بنحكي انه انسانيا هذا الحكي منيح ولكن انت حر قول انا يا عمي انت بدك تتبرع تبرع مشروط لا تتبرع من خلالي بس انت قبلت انك توصل امانة ما هو التبرع امانة صحيح. انت قبلت انك توصلها فهاي دكتور ما بتدخل في في في
6: الرشوة. يعني يد ويد امانه على الدواء
7: هاي يد ويد امانه
6: لو اعطاها لقرايبه عادي
7: اذا معه المرض نعم لانه شو شرط التبرع
6: انه مريض بيستفيد من هذا الدواء عشان يشوف نتائجه ويصير يتعامل فيه
7: فهو اعطاها لحالتين يا قريبه في واحد مريض بهذا المرض فممتاز بالعكس بجوز احسن لانه هو راح يقدر يتابعه ويشوف فعليا نعم. اثر الدواء ويقتنع فيه اكثر يا بده يعطيه لقرايبه عشان قرايبه يبيعوه لا هذا رجعنا دخلنا نفس الشيء نعم. فهون بدخل غالب الظن او انت عارف الشرط المتبرع ايش كان انه احنا قاعدين نعمل هاي العينات المجانيه حتى الناس تتعود على الدواء وتعرف ميزاته عن الادويه الاخرى عرفت فحتى لو يعني الخلاصه هون احنا طبعا ما بدنا نحكي على الاطباء بالذات ولكنه كمثال لانه منتشر انه حتى لو ما في مدير عليك برضه الهدية هل هي تؤثر على حقوق ناس آخرين؟ وبرضو أنا هون بحب أشير لشغلة في شركات مثلا أدوية المشهورة العالمية وحتى مثلا منها الشركات الأردنية في إشي اسمه عندهم وهو قانون دنيوي اسمه Code of Conduct أو Code of Ethics يعني القانون الأخلاقي أو التعامل قانون التعامل بين الشركات وبين هذا بتعرف أنهم ما بيقدروا أصلا ما بيقدروا يطلعوك سفرات وهيك ويعطوك وكذا وكله فري فري فري بدون لازم يكون في إشي علمي ويكون إشي مبرر وإله بجت محددة عندهم خصوصا الشركات العالمية فإحنا الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أعق بها معقول إحنا ما نتقيد بالشغلات اللي هم دنيويا اكتشفوا إنها فيها سوء معاملة.
6: طيب دكتور أنا قبل ما ننهي الحلقة بدي أسألك سؤال لو واحد حصل وظيفة برشوة هل راتبه بيكون حرام طول حياته؟
7: سؤال حلو جاي قبل نهاية الحلقة طيب لا خلينا نفصل هلا اولا اذا حصل عشان ينط على دور هو بده ينط على دور او هو يعني المهم اخذه بغير حقه بغير اخذ دور حق. واحد ثاني
6: نفع واخذه.
7: خلينا نطلع عليه هل هو مستحق لهذه الوظيفه. يعني الوظيفه لها شروط معينه تنطبق عليه، مثلا بدها مهندس خبره كذا كذا كذا، هل تنطبق عليه وقادر على القيام بالعمل؟ راتبه مش حرام لكن اعطاءه للرشوة حرام ويجب ان يتحلل منها. ولكن اذا هو غير قادر على القيام بالعمل وغير محقق للشروط ونط مش بس على الدور كمان نط على المواصفات اللي حطتها الدوله او اللي حطتها المؤسسه الكبيره واخذ، هون بصير راتبه حرام اولا من الرشوه، ثانيا هو راتبه حرام لانه هو دخل كل الدخل هاي مش بناء على المواصفات اللي كانت انحطت في الشخص اللي لازم يشتغل، هو رشى عشان ياخذ إشي هو ما بيستحقه لطول عمره، هذا بيكون للاسف للاسف راتبه حرام يعني طول عمره.
6: الله اكبر،
7: يعني ما في حل. هلا بس إذا واحد هو قادر على القيام بالعمل بس والله في 10 منافسين فعشان يبدوه بس هو قادر، لا هذا راتبه مش حرام، ما في يعني شو هو بده لآخر العمر يضل عشان يعني بالأخير الرشوة شغلة كبيرة.
6: ذاك الثاني بده يتعلم أو يستقيل
7: يعني ممكن هاي بدنا ندرسها إذا تعلم وهو على رأس عمله حلو هاي.
6: طيب دكتور، يمكن الـ سبحان الله الأسئلة والحالات الواقعية يمكن بدها تفصيل أكثر وتطرق. نعم. أكثر ممكن يعني الأسبوع القادم نكمل في موضوع الرشوة ونأخذ حالات فعليا، لأنه لسه عندك في يعني زي ما حكيت في الوراش في الجمارك في الشركات في الهندسة في البلديات هي كلها بتدخل في موضوع. نعم. الرشوة، ولعلنا نستقبل يعني حالات برضو من الإخوة المستمعين على هاتف البرنامج إن شاء الله في الأسبوع القادم.
7: خلص
6: الله يجزاك خير وبارك فيك دكتور، شكرا لك. إن شاء الله ربنا يبعدنا عن الحرام
7: إن شاء الله،
6: لأنه سبحان الله يعني كل واحد بأخذ إشي مش إله في الدنيا بده يدفعه في الآخرة. هناك فيش لا دينار ولا درهم، في شغلات ثانية، فنسأل الله السلامة
7: إن شاء الله.
6: بنكون وصلنا لختام حلقتنا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر،
9: ويترك أثر
8: مع الدكتور محمد العبادي، الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام، برعاية
10: إلك عجاج؟
11: لا
10: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك بحضور ولي العهد. 1678 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يومين وفقا لبيان صادر عن محافظة القدس. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن تعلن عن ارتفاع أعداد النازحين المسجلين في 8 محافظات إلى 158 ألفا. رئيس بعثة اليونيفيل يقول إن السلام في جنوب لبنان لا يزال متعذرا، لكن الأمل بتحقيقه لا يزال قائما. إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار أمام مدرسة ثانوية غربية تركيا، وقوات الأمن تلقي القبض على المشتبه به.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 06 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟
1: موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟
0: مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
2: هلأ صار وقته.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك. مسؤول إيراني يكشف لرويترز استعداد بلاده لفتح مضيق هرمز إذا خففت واشنطن الضغط العسكري والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. مصادر مطلعة تكشف لرويترز أن السعودية استأنفت العمليات في خط أنابيب شرق غرب بعد توقفه منذ 13 من أيلول إثر هجمات بطائرات مسيرة. وفي أخبارنا المحلية، صندوق الزكاة يقر سداد ديون 117 غارمة بمبلغ إجمالي يقارب 100,000 دينار. أمانة عمان تبدأ المرحلة الخامسة من مشروع المحطة بهدم 17 مبنى.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: 0 6 5 800 700.
9: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
10: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
11: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
12: زمان كان الكهف والمغارة دار،
13: وبيت الشعر دار.
12: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
14: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعين أينما كنتم، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم عين الرياضة على إذاعة عين تردد 98.3. واليوم حلقة جديدة، أنا معكم ليث السعود، إن شاء الله نكون قريبين دائما وأبدا منكم، وبدنا نحكي في مواضيع كثير مهمة. نحكي بكل تأكيد عن منتخب النشامة، ونتحدث عن آخر أخبار أنديتنا، وطبعا حلقتنا اليوم بنتحدث فيها عن إنجاز فردي محمد الجعفري اللي بنبارك له بذهبية دورة الألعاب الآسيوية في رياضة الكاراتيه، حقق ميدالية ذهبية أولى لنا في هذه المشاركة. تفاصيل أكثر إن شاء الله في عين الرياضة.

0: طبعا. والبداية مشاهدينا نتحدث ونحكي عن منتخب النشامة، هذا المنتخب اللي دائما وأبدا هو بيحمل أمالنا كأردنيين وأمال الجماهير. آخر ظهور لمنتخبنا الوطني في كأس العالم، والكل أكيد مشتاق لمنتخبنا الوطني، وإحنا على موعد بتجدد إن شاء الله مع منتخب النشامة في تحضيرات ودية ومباريات ودية. يوم الأحد راح تكون مواجهة لمنتخبنا الوطني أمام منتخب سوريا، وبعديها راح نلعب مع منتخب فنزويلا. طبعا هاي المباريات تحضيرا لنهائيات كأس أمم آسيا، ولما نقول كأس أمم آسيا بنتذكر الذكريات الرائعة والجميلة في المشاركة الأخيرة في دوحة قطر. وصلنا المشهد الختامي، قدمنا مباريات كبيرة، حققنا إنجاز غير مسبوق، وهون بصير في ضغط أكبر، مسؤولية أكبر أنه نحافظ على الإنجاز. طبعا اليوم منتخبنا الوطني بشكل جديد، روح جديدة، جهاز فني جديد، تفاصيل بكل تأكيد جديدة راح تكون لمنتخب النشامة. طبعا أمنياتنا وبنتمنى أنه تكون هاي المعطيات كلها انعكاساتها إيجابية على منتخبنا الوطني. طبعا نبلش بالمؤتمر الصحفي اللي شاهدنا لأول مرة تشكيلة منتخبنا الوطني من خلال مؤتمر صحفي المغربي. بادو زاكي المدير الفني لمنتخبنا الوطني أعلن التشكيلة من خلال مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام، وبكل تأكيد كانت الاستفسارات كثيرة وعديدة من قبل الزملاء الصحفيين. طبعا نذكر بقائمة نشامة منتخبنا الوطني، حراسة المرمى كان في يزيد أبو ليلى وعبدالله الفاخوري، وجديد المنتخب أليك سمير وأحمد جعيدي، خط الدفاع كان عندنا يزن العرب وعبدالله نصيب ديارة ومحمد أبو النادي وسعد الرسان وهادي الحوراني مهند أبضاها وإحسان حداد أحمد عساف وأنس بدوي، ووسط الميدان كان نزار الرجدان ونور الروابدة وإبراهيم سعادي يوسف قشي عامر جاموس محمود شوكت وصيصة اللي كان دائما محل جدل في وجوده وعدم وجوده مع المنتخب الوطني، والنجم الأردني بكل تأكيد المعتز ونفتخر فيه موسى التعمري، محمود مرضي، تامر بني عودي، أحمد عرسان، علي عزايزي، عودي الفخوري، شرارة أبو زريق، محمد وعلي علوان. طبعا الحديث عن منتخبنا الوطني فيه تفاصيل كثيرة، وبده ساعات وبده حلقات بكل تأكيد. اليوم احنا بنسلط الضوء على آخر التحضيرات، ونذكر أنه تجمع المنتخب امبارح واليوم صباحا كان أول تدريب لهم، في تدريب صباحي ومع ساعات المساء كان راح يكون في حصة تدريبية ثانية لمنتخب النشامة. طبعا معنا عبر الهاتف للحديث أكثر عن المنتخب الوطني المحلل الرياضي الرائع رأفت العلامي. يسعد مساك أخوي رأفت.
1: أهلا أستاذ ليث، يسعد مساك ومساء الأخوان المستمعين الكرام.
0: طمنا عنك، إن شاء الله الأمور تمام.
1: والله بدنا إياك سالم.
0: الله يسعدك.
1: أنا بتشرف أكون معك دائما.
0: أنا سعيد بوجودك معي عبر الهاتف. رأفت المنتخب الوطني من جديد يعود للواجهة، بادو الزاكي مدير فني، رؤية فنية جديدة، يحكي لي كل هالتفاصيل كيف شايفها وتشكيلة المنتخب، ودائما حديث الشارع المنتخب الوطني. أنت اليوم لك نظرة مختلفة بكل تأكيد عن المتابعين، كيف بتشوف أول إشي المباريات الودية سوريا فنزويلا وتشكيلة المنتخب والفترة الحالية والقادمة للنشامة؟
1: يعني شوف زي ما تفضلت أستاذ ليث، أنت تعرف بالنسبة لنا إحنا كأردنيين المنتخب الوطني هو يعني هو أكثر شيء بيجمعنا كلنا.
0: صحيح طبعا،
1: وهو بيعملنا حالة رياضية وحالة وطنية.

0: يعني ضمت كل هاي العناصر. هلا ممكن نختلف على اسم او اسمين يعني، بس بالمجمل السواد الاعظم من الاسماء الموجوده انا برايي هم يستحقوا التواجد بالمنتخب. في ملاحظه انه في لاعبين ما كانوا يلعبوا دقائق لعب مثلا،
1: نعم.
0: تم ضمهم، ولكن المدرب كاول مجمع اول تجمع للمدرب جديد من حقه انه يبني على، يعني ما بقدر يعمل تغييرات كبيره،
1: نعم،
0: لانه بده يشوف الامكانيات عن قرب، تعرف يوم المدرب يتعرف على اللاعبين عن قرب اثناء الحصص التدريبيه الى اخره واثناء المباريات. فالتشكيله كنقطه بدايه، التشكيله انا برايي جيده جدا،
1: نعم.
0: ويعني بما ببالغ اذا حكيت يعني ما في خلاف كبير عليها. كان الخلاف دائما على صيفة، الخلاف احمد العرسان مثلا لاعب برز بالدوري المحلي، انا شايف انه افضل الاسماء الموجوده موجوده فعلا بالمنتخب. الشكل الفني اللي راح يصير اللي يشوف المنتخب انا ما بتوقع انه راح يصير فيه تغيير، انا ما اعتقد انه راح.
1: انا كنت بدي اسالك انه احنا كنا نحكي في اخر فتره بانه يعني المنتخب لازم يكون في عنده اكثر من اسلوب، فبتشوف انه ما بتتوقع هذا الشيء لعامل الوقت انه رايحين لكأس آسيا؟
0: لا، يعني اولا لعامل الوقت، وشغله ثانيه الفكر الموجود، يعني يعني الكابتن بادو الزاكي هو يعني نفس المدرسه، اختلافات بسيطه ممكن تكون بينه وبين الكابتن جمال السلامي والكابتن عموتة، اصلا تم اختياره انه يكون حتى ما يصير في تغيير كبير على الاسلوب اللعب الفريق،
1: نعم.
0: نحكي على اسلوب اللعب، فانا ما بتوقع انه راح نشوف تغيير كبير على أسلوب اللعب. اللي بهم أول تجربة للمنتخب، من الصعب للمدير الفني أن تحكم على، يعني ما راح يكون له لمسة بكل صراحة، يعني في كرة القدم في مبادئ وأسس يعني ما بقدر الواحد يتخطاها. إذا ما نحكي أمور كما هي لا، بده يأخذ أكيد وقته. بعد التجمع هذا ممكن المدرب يراجع يعمل فيدباك على المباريات، نوعية المنافسين مناسبة أنا برأيي،
1: نعم.
0: يعني مناسبة، المنتخب السوري قريب من البيئة اللي رح نلعب فيها بكأس آسيا مجموعتنا، ومن يعني كليفل يعني قريب منا، أكيد إحنا متفوقين عليهم، ولكن اللاعب السوري، المنتخب السوري منتخب جيد كمان، والأسلوب اللي بيلعب فيه المنتخب السوري عكس أسلوبنا. أنت كمدرب في المباراة التجريبية همك تلعب مع منتخبات عكس أسلوبك،
1: صحيح.
0: يعني المنتخب السوري المدرب إسباني بحاول يبني من الخلف، بيلعب الاستحواذ، بيلعب الكرة تنتقل من خط لخط، فأنت هم بدك تشوف طريقتك أنت، هل أسلوب لعبك مع أسلوب مغاير عنك، فالخيار موفق. المنتخب الفنزويلي برضو أنا برأيي مدرسة مختلفة كليا، فرصة جيدة، يعني بتوقع المباراة الثانية تحديدا راح تعطينا شكل أكثر عن ماذا يفكر بادو الزاكي، إذا بدنا نحكيها بطريقة أكثر يعني لغويا أقوى، أنه كيف بفكر أو شو فكره. أنا ما يعني باعتقادي الشخصي أنه ما راح نشوف تغيير كبير على شكل المنتخب، راح نشوف مراكز، ما راح نشوف تغيير، يعني ما راح نتفاجأ من أسماء جديدة أو مراكز جديدة، وهذا بما أن اخترنا الكابتن بادو الزاكي راح يكون ما راح يعني ما راح نتوقع إشي أكثر من يعني أشياء متغيرة على الشكل أو على الأسلوب أو حتى على الأسماء.
1: صحيح.
0: مهم نحكم عن المدرب، نشوف ردة فعله أثناء المباراة، يعني كيف بتعامل مع ظروف المباراة، كيف قراءته للمباراة تظهر، تعطيك انطباع، لو أول مباراة تعطيك انطباع، مدى انسجامه مع اللاعبين، مدى تنفيذ الأفكار بتبين مثلا بالكرات الثابتة، أوكي ما يعني الكرات الثابتة كيف هل تعامل معها، موضوع حراسة المرمى، احنا لازم برضو نكون واضحين وصريحين، عندنا مشاكل معينة لازم نحط، يعني لازم نحدد وين مشاكلنا ونشخص وين مشاكلنا.
1: صحيح.
0: وهذا عمل المدرب، أي مدرب للمنتخب وظيفته الرئيسية هو تجميع اللاعبين، توظيف اللاعبين بالشكل المطلوب.
1: صحيح.
0: اللي هو بده اياه، بالفكر اللي هو بده اياه، تمام، لانه هو بيختار اللاعبين، مش زي النادي، يعني انت منتخب فانت من معك ميزه اضافيه انك انت بتختار اللاعب الادوات اللي بتناسب اسلوبك،
1: نعم،
0: تمام.
1: صحيح.
0: ما بنفرض عليك لاعب بدك تغير اسلوبك عشانه، لا،
1: رافت بدي اسالك، كنا نحكي عن مشكله سابقه خصوصا بعد غياب يزن النعمات بسبب الاصابه، بأنه ليش ما فيها مهاجم وظيفته الهداف، ونخلي علي علوان وموسى التعمري أو اللاعبين اللي بيلعبوا على الأطراف نخليهم في مراكزهم، وأنه فقدنا قوة موسى أو علي لما نغير مراكزهم عشان نعوض غياب يزن العماد. اليوم ما بتشوف لاعب مثلا، نحكي إبراهيم صبرة برضو مصاب، ممكن المتاح بهاء فيصل، فهاي كيف بتتوقع أو بتقرأ أنه يتعامل معها الكابتن بادو؟
0: يعني هي شوف، مشكلة المهاجم الصريح عندنا موجودة من فترة، زي ما تفضلت حضرتك، عدم وجود يزن النعيمات يعني أثر، وصبره أثر، وأنا برأيي بهاء كان ممكن يقدم، يعني أنا متأكد إنه بهاء بيقدم، يعني عنده

0: القدرة يقدم إشي في هذا المركز، خصوصا بأسلوب اللعب، يعني البروفايل تبع بهاء مناسب لأسلوب اللعب اللي احنا نلعب فيه. تمام، مهاجم محطة، بهاء سريع، قوة بدنية، باللمسة يعني بخدم الفريق، بيعرف يفرغ وعنده من الخبرة، تحركه بدون كرة جيد، بطلب الكرة بشكل ممتاز، هيدر ممتاز، يعني كل مواصفات.
1: نعم.
0: المهاجم الصريح أنا دائما بحكيها أعتقد أنه موجودة ببهاء، هلا هو بجوز ما تابع أو إلى آخره. إحنا حكمنا، شوف برضو إحنا عشان نكون موضوعيين ومنطقيين، حكمنا على الكابتن بادو الزاكي أنا برأيي التقييم يعني كمبدأ لا، بعد نعم. التجمع الأول، بعد أول مبارتين، المرحلة الثانية بتبين أنه هو راح يلمس عن قرب. يعني المدرب دائما لازم زي ما حكيت لك بحتاج أنه يشوف اللاعبين في مباريات، المباراة هي أحسن تمرين للاعب.
1: صحيح.
0: وأحسن تمرين للمدرب. صحيح. يعني المدرب المباراة له بتكشف كثير، خاصة المباريات التجريبية طبعا أكيد التركيز فيها ما راح يكون على النتيجة. مهم أنه يبدأ يعني المهم في التجربة، في أول انطباع عن الكابتن بادو، أنا برأيي كفنيا مهم أنه نشوف موضوع كيف هو تعامله مع أحداث المباراة، قراءته للمباراة، مدى تنفيذ اللاعبين، الانضباط التكتيكي في أرض الملعب، هذا ببين بعطي مؤشر. وإن شاء الله أنه إحنا بالنهاية كلنا هدفنا أنه نشوف المنتخب في أحسن صورة على مستوى العناصر، المدرب، اللاعبين اللي عندنا. يعني عناصرنا برأيي جيدة، بتمناهم أي مدرب. عندنا بعض النواقص، عندنا نواقص مهمة. نرجع زي ما أنت تفضلت أستاذ ليث، حكينا ظهرت عندنا مشاكل برضو بجزء من وقت لعلجة، بس ممكن تبين مع موضوع الكرات الثابتة بالحالة الدفاعية وحالة الهجومية. عملية اللي هي عملية اللي المرونة التكتيكية أثناء المباراة، إحنا يعني كيف هل الشكل نفسه اللي راح نظل نلعب فيه بالثلاث أربعة ثلاث أو مشتقاتها اللي احنا بنلعبها اكثر، انا برايي الشخص بنلعبها 5-4-1 مثلا، ولا راح يصير في تغيير على الشكل كمان. كل هاي الاسئله يعني الاجابات راح تكون عليها بعد المباراه الثانيه، انا برايي اكثر من المباراه الاولى.
1: نعم. صيصة، وتحدثت بانه صيصة، وجود صيصة واحمد العرسان، ويعني اليوم لما تحكي احمد العرسان هو النجم الابرز حاليا في دوري المحترفين. صيصة الموسم الماضي قدم وابدع، واليوم في تجربه احترافيه مع وفاق الصيف. وجود صيصة ممكن اللاعب يبدع أكثر في مركز صناعة الألعاب، شاهدناه في فترات سابقة مع المنتخب يتم استخدامه وتوظيفه كجناح أيمن. هون ممكن تعطي انطباعات أن المدرب ممكن بده منه أدوار مختلفة. شو بتتوقع بخصوص صيصة وجوده؟ لأنه صيصة لما نحكي صانع ألعاب تتحدث عن أسلوب مختلف وأسلوب جديد.
0: لا شوف، أنا فنيا يعني صيصة معروف مركزه وين، يعني أنك تحطه جناح أيمن انت هون بتكون يعني ضريت اللاعب وضريت المنتخب، لانه هذا لا يناسب المركز، لا يناسب امكانيات اللاعب.
1: نعم.
0: صيصة مفيد اكثر، بظهر اكثر في مركز رقم 10، يعني لاعب تحت المهاجم، صانع لعب، ممكن يلعب حسب اسلوب اللاعب وحسب فكر المدرب، هون ببين معنا.
1: نعم.
0: هلا اذا ما هو انت لما تلعب 4-3-3 ممكن تستخدم صيصة نصف جناح، مش صانع العاب حقيقي واضح رقم 10، ممكن يلعب بسموه يعني لاعب وسط ثالث، اوتلت يعني.
1: نعم.
0: زي اوت يعني بتقدر له يعني ماده فلسفه الامور كثير، بس بال4-3-3 صمود له مركز، بال4-2-3 مركزه واضح، ولكن بال3-4-3 صيصة مش لاعب طرف، لا يمكن ان يكون لاعب طرف باي شكل من الاشكال. هذا بيعتمد، ما هو كمان احنا بدنا نكون منطقيين كمان، احنا ما بصير فنيا انك تغير اسلوب لعب منتخب عشان لاعب.
1: صحيح.
0: هذا ما هذا الكلام غير منطقي وغير فني.
1: صحيح.
0: تمام. وما في مدرب بفكر بالطريقه هاي، انا بوظف اللاعبين ضمن الاسلوب اللي انا مختاره للمنتخب.
1: حلو.
0: عشان هيك اللي هو الشكل، الاسلوب اهم من الشكل او الطريقه، بس برضو احيانا اذا انت الطريقه اذا عندك ادواتها بتعطيك افضليه على الخصم والعكس صحيح، إذا بتلعب بطريقة أدواتها مش عندك بتصير سلبية عليك.
1: نعم صحيح.
0: هلا إحنا المنطق بحكي إنه مش لازم نكيف أسلوب اللعب تبعنا أو طريقة لعبنا بناء على لاعب معين أو إمكانيات لاعب، لأنه بالنهاية صيصة أنا بالنسبة لي تيم كبير، ولكن صيصة مش ميسي. تمام.
1: صحيح.
0: يعني ما بدنا برضو إحنا نحمل الأمور أكبر ما بتحمل.
1: حلو.
0: لاعب عنده قيمة مضافة يمكن توظيفه بعدين. إحنا لاعبين المنتخب العقلية لازم ننتبه إنه ممكن لاعب يكون بديل يلعب ربع ساعة وثلث ساعة بدور معين ويكون إله دور كبير. تمام.
1: صحيح.
0: هاي كل
1: صحيح.
0: هالأمور والمعطيات بيقررها المدرب. بالنسبة للإرسان، الإرسان عنده إمكانيات كبيرة، ولكن في نقطة مهمة كمان لازم ننتبه لها، المؤشر التنافس، نوعية المنافسين اللي راح نلعب معهم بالمنتخب مش زي اللي نلعب معهم بالدوري المحلي برضو. صح. عشان الناس بكرة ما تتفاجأ انه والله هذا اللاعب بيأدي بالدوري المحلي بغض النظر مين هو اسمه، ولكن مثلا امام منافسين اعلى ما بظهر بنفس الصوره لانه نوعيه المنافسين اكبر. بس العرسان عنده اضافه كثير مهمه انا برايي الشخصي. افتقدنا للاعب مثلا موضوع الكرات الثابته. احنا ما عندنا ولا لاعب بالكرات الثابته بنستغلها حاله من حالات اللعب ومهمه. صحيح. احمد العرسان اظهر انه بالكرات الثابته ممكن يفيدك كثير حل كبير. عرفت كيف؟ وكان انا برايي الشخصي كان هو العنصر الابرز بالفيصلي خلال الفتره الماضيه. فانا بعتقد انه يجب ان نستفيد من احمد العرسان كثير بالفتره نعم. القادمه. الاهم انا مش زي ما حكيت لك المشكله الاكبر او التحدي الاكبر امام الكابتن بدر الزاكي في خط الدفاع المنظومة الدفاعية صراحة أكثر وفي حراسة المرمى وفي مركز قلب الهجوم. هذول الثلاث مراكز هو المفروض يشتغل عليهم يدخل كأس آسيا يكون حال المشاكل الموجودة فيهم لأنه عندنا مشاكل فيهم
1: إن شاء الله فترة كافية يعني أنه نلاقي الحلول لكل المشاكل الفنية داخل الملعب
0: إن شاء الله. إن شاء الله يعني إحنا هذا نتمنى ومعنا وقت يعني
1: إن شاء الله.
0: يعني بتوقع أنه معنا وقت موضوع يزن النعيمات إن شاء الله أنه يزن أنا برأيي يزن مهم كثير ومؤثر جدا إذا بكون جاهز وإن شاء الله الفترة على الأقل يعني بيكون موجود بكأس آسيا فأنا أعتقد أنه يزن بحل لنا مشكلة كبيرة
1: إن شاء الله. رافت بدي أستغل وجودك وبدي أسألك عن يعني هذا محورنا الثاني رح نتحدث فيه بس بدي أستغل وجودك لأنه اسمك انذكر في هذا الموضوع. رافت العلامي في اللجنة الفنية لنادي الوحدات.
0: لا لا لا لا يعني اسمح لي أنا يعني ما بحب لا لا أنا لا لا لجنة فنية ولا تم تشكيل أصلا لجنة. أنا كل اللي ما في الموضوع بتعرف الأستاذ عماد الدنيسي داعم لنادي الوحدات كلمني بشكل شخصي وطلب مني مشورة معينة في جزء معين في موضوع المدربين وأنا أعطيته رأيي. عرفت علي كيف يعني حتى أنا ما اقترحت مدربين يعني ما كان دوري أقترح مدربين اقترحت تم طلب مني مدرب اقترحت مدرب معين ولم يتم الاتفاق معه. نعم. وطلب مني اني مثلا بتعرف عنده مدربين اني شو رايك ياخذ الفيدباك مني ولكن ما كان موضوع رسمي وما كان لجنه بشكل شخصي تعامل شخصي. وانا زي ما حكيت لك بخدمه نادي الوحدات وبفتخر اني في يوم من الايام كنت جزء من النادي. نعم. ولكن انا بشكل رسمي ما عندي اي مهمه رسميه. نعم. هي استشاره لا اكثر ولا اقل. حتى المدرب اللي انا سمعت حسب ما يعني بسمع زي ذلك متعاقد
1: مع ماد
0: النحاس يعني انا ما يعني ما عندي اي ما لي لا من قريب ولا من بعيد راي في هذا الموضوع. بالعكس حتى اكون معك صريح اكثر انا مش شايف انه الخيار الانسب.
1: حلو. تمام. بتفضل محلي ولا مدرب اجنبي للوحدات؟
0: هلا شوف احنا برضو بدنا نكون واقعيين كل مرحله الان صعبه على اي مدرب سواء محلي او اجنبي. صحيح. انت بتحكي عن مرحله انت يعني دائما مدرب يوم يعد اي فريق ويختار عناصره بيكون شغله الشغل عنده اكثر. عرفت كيف؟ والظروف اللي مر فيها الوحدات اي مدرب راح يجي بغض النظر من هو راح يواجه مشاكل كبيره بكل صراحه. ولكن انا كان وجهه نظري انه في عناصر انا مقتنع انه الوحدات لا حاليا في لاعبين جيدين بالوحدات يعني اللي بحكي لك انه فيش لا المحترفين تحديدا المهاجم انا برايي الشخصي تحديدا المهاجم انا شايف انه يعني لاعب جيد ممكن يضيف. ويوم يكون عندك مهاجم كويس بالفريق بالدوري المحلي بيفرق كثير.
1: حلو.
0: دورينا
1: تحديدا. صحيح صحيح.
0: فانا شايف انه في مجموعه عناصر ولكن زي ما حكيت لك في اشياء كيف يعني كان رايي انه مش يعني ان شاء الله اني اكون غلطان بس مش الخيار الانسب هو الكابتن عماد النحاس. انا مقتنع انه مش هو الخيار الانسب. ممكن لو كان مدرب محلي قريب من اللاعبين ومعرفته للاعبين بيعرف الأجواء بيعرف هذا ممكن يكون الانسجام يكون أسرع.
1: نعم يكون أنسب.
0: بنفس الوقت أنا مش من نوعية اللي بحكي إنه المدرب المحلي وفقط لا يعني إذا أنت قدرت تجيب مدرب أجنبي مدرب على سوية عالية ضمن إمكانياتك المادية ويعني ما مش ما يعني برأيي إنه برضو مش غلط يعني.
1: مش غلط.
0: بس أنا ما إلي يعني ما كان إلي دور رسمي كان استشارة لا أكثر ولا أقل على الصعيد الشخصي وحتى من خلال الإدارة يعني أنا كنت حاول دائما المشاورات تكون من خلال أمين السر أو من خلال الإدارة.
1: حلو.
0: وزي ما حكيت لك إن شاء الله إنهم بتوفقوا يعني الكابتن عماد النحاس يعني عنده خبراته إلى آخره ولكن لا أعتقد هو كبروفايل مدرب هو المناسب للوحدات في هاي المرحلة.
1: نعم أنت مكسب لأي جهة رأفت العلامة. أنا سعيد جدا بتواجدك معنا عبر الهاتف في برنامج عين الرياضة على إذاعة عين. شكرا لوجودك معنا.
0: تشرفنا فيك استاذ ليث وشكرا الى كل المستمعين الكرام.
1: شكرا شكرا رأفت الاعلام. الحديث مستمر والتفاصيل اكثر عن النشامه والوحدات بعد الفاصل.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكن كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكن كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينكن كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكن كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكن كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكن كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكن كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكن كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أملشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.

0: أصبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

على عين. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر

0: معكم من جديد مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام عين الرياضة على إذاعة عين تردد 98.3. حديثنا مستمر عن منتخب النشامة. بإمكانكم طبعا تكونوا معنا من خلال الاتصالات على الرقم 0786661111. منتخبنا الوطني طبعا نذكر مباراته يوم الأحد الساعة 8 المساء على استاد الملك عبدالله في القويسمة. طبعا بكل تأكيد متشوقين وننتظر منتخبنا الوطني من جديد ونشوف كيف المنتخب ما بعد كأس العالم اللي اليوم أصبح في تعلق كبير في مباريات المنتخب الوطني ونجوم منتخبنا الوطني خصوصا مع الإنجازات الأخيرة اللي حققناها. طبعا المباراة بكل تأكيد راح تحظى بحضور جماهيري كبير. التذاكر راح يكون أسعارها للدرجة الخاصة 20 دينار والدرجة الأولى 6 دنانير والدرجة الثانية 4 دنانير وراح يخصصوا الدرجة الأولى يسار المنصة للجمهور الشقيق العزيز على قلوبنا للجمهور السوري اللي أيضا هو متشوق ومتواجد عندنا بأعداد كبيرة. الجالية السورية العزيزة على قلوبنا في الأردن بكل تأكيد أيضا متشوقين لرؤية منتخبهم منتخب سوريا ودائما مباريات الأردن وسوريا لها خصوصية وبتتسم دائما بالندية والإثارة. اليوم منتخبنا الوطني مرحلة جديدة والمهمة ممكن للحظة تشوفها سهلة لكن هي صعبة لأنه اليوم أنت بدك تحافظ على المستوى اللي وصلنا إله وراية على بطولة. إحنا دائما كنا نروح نشارك في كأس آسيا الناس ينظروا لمنتخبنا الوطني بأنه ممكن مشاركته جاي على الهامش وهذا بعطينا أول شيء كلاعبين أنه هذا حافز أنه نقدم ونثبت للناس أنه لا إحنا جايين بدنا نحقق إنجاز وإحنا منتخب صعب وكنا نحقق إنجازات. المرة هاي الوضع بيختلف تماما. أنت رايح لمنتخب مونديالي فأي منتخب راح يواجه منتخبنا راح يحسب له 1000 حساب. الصورة اختلفت وبالتالي ممكن يكون عندهم دوافع أكبر من دوافعنا بأنه لا لازم نحقق الفوز على الأردن. هذا وصيف آسيا وصل النهائي وبصير حافز عند المنتخبات اللي قبالنا أنه تحقيق الفوز اليوم يعتبر ممكن لبعض المنتخبات أنه هذا إنجاز أنه فزنا على منتخب الأردن اللي مكسر الدنيا آخر فترة ونجومه أصبحوا نجوم على مستوى العالم يعني نجوم على المستوى القارة وعلى المستوى العالمي لهم أصداء كبيرة ومستوياتهم أكثر من ممتازة. في هاي النقطة منتخبنا إن شاء الله أنه بيستغل هذا العامل وبعطي ثقة لمنتخبنا أنه ينزل دائما اللي كعبه عالي داخل المستطيل الأخضر والميدان. إحنا اليوم كجمهور وكمتابعين أهم شيء دائما نظل داعمين المنتخب. أكيد إحنا داعمين المنتخب بكل الظروف لكن اليوم مباريات ودية دائما الجهاز الفني الأفضل له أنه يكون فيها أخطاء المباراة عشان يعرف كيف يعالجها قبل الاستحقاق الرسمي. فمباراة سوريا نتيجة كرة قدم ممكن نتعرض للخسارة ممكن نتعادل ممكن نحقق الفوز أنه نكون متوازنين. إذا فزنا ما نفرح كثير ونرفع المنتخب كثير بأنه منتخب هذا نبني عليه أمال راح يجيب كأس آسيا ولا قدر الله إذا خسرنا بتظلها مباراة ودية المدرب بده يجرب فيها بعض الخطط بكل تأكيد. وفي كأس آسيا إن شاء الله خير إن شاء الله بنجيب البطولة. وهذا الحديث تحدث فيه بادو زاكي يعني اليوم في رسائل بنلتقطها من حديث المدير الفني لمنتخبنا الوطني بأنه باب المنتخب مفتوح للجميع. اليوم لا العمر مقياس. اليوم المقياس لوجودك في المنتخب الوطني هو أدائك ومردودك داخل الملعب شو بتقدم وبناء على متابعة من قبل الجهاز الفني والكوادر الفنية اللي مع المنتخب الوطني انت اليوم شو المردود اللي بتقدمه شو التنافسية اللي عندك بتم استدعائك للمنتخب. وهذا الشيء دائما احنا بكل تأكيد بنطالب فيه. تشكيلة المنتخب تقريبا الأسماء كلها يعني كانت مع المنتخب الوطني. الجديد كان حارس المرمى عليك سمير اللي راح نتحدث عنه وعودة صيصة وأحمد العرسان اللي كنا نطالب فيهم في فترة سابقة الآن هم متواجدين. فرصة لهم إن شاء الله مع المنتخب الوطني أنه يقدموا مردود جيد لأنه في نهاية المطاف الاستدعاء لا يعني أنه أنت ممكن تكون عنصر أساسي في المنتخب الوطني. أدائك داخل الملعب هو اللي بكل تأكيد بعطيك القوة بأنه تكون من الركائز الأساسية اللي يعتمد عليها الجهاز الفني. هذول لاعبين ممكن كانوا مطلب جماهيري ولو أنه دائما المطلب الجماهيري يخضع في بعض الأوقات للعاطفة وممكن يروح للنادوية. الجهاز الفني بكل تأكيد بنفترض فيه أنه ما بيهتم لهاي الأمور وله زاوية معينة هو بنظر إلها وبناء عليه بيستدعي اللاعبين اللي يقدروا يخدموه ويفيدوه داخل الملعب. فإذا بدنا نحكي اليوم عن أليك سمير هو أردني الجنسية أمريكية نشأ وترعرع في أمريكا عمره 27 سنة لعب مع دوري الجامعات الأمريكي. هو اليوم الأندية في أمريكا بيروحوا لدوري الجامعات يعني دوري الجامعات برضو مش أي حد بيقدر يلعب فيه. أثبت نفسه، إله كان تصديات رائعة، حافظ على شباكه نظيف لعدة مباريات، إله سجل جيد، طورت معه الأمور مع لك سمير، ووقع مع نادي مينيسوتا يونايتد اللي بيلعب بالدوري الأمريكي. طبعا في عندهم دوري شرق وفي عندهم دوري غرب، هو بيلعب في الدوري اللي ميسي مش موجود، يعني ما واجه ميسي، لكن هذا الحارس إن شاء الله أنه يقدر يثبت نفسه، هاي تنافسية مع زملائه. طبعا احنا ما بننكر أنه اليوم موجود عندنا يزيد أبو ليلى والجعيدي وعبد الله الفاخوري، هذا شيء إيجابي، بعض التنافسية أعلى، فيش واحد ضامن مكانه في المنتخب الوطني، هذا الأهم، حتى اللاعب اليوم في أي مباراة يقدم أفضل ما عنده. استدعائه لا يعني مشاركته بشكل أساسي، أكيد المدرب ممكن يجربه. وبادو زاكي حكى في المؤتمر الصحفي معجب في المدرب في الحارس، لكن بتمنى أنه يكون على قد الثقة ويكون حامل عرين منتخب من الوطني. يبقى المستطيل الأخضر والميدان والجدية في التمارين والتدريبات هي الفيصل لمشاركة أي لاعب. طبعا قبل قليل ممكن اللي بيتابع السوشيال ميديا شاف تدريبات منتخبنا الوطني، درب تدريب مسائي في مركز إعداد النشامة التحضير، ولك سمير أيضا كان متواجد ووصل مبارح تقريبا. فإن شاء الله أنه منتخبنا الوطني بداية جيدة، وهاي دعوة للجمهور أنه يكون حاضر، وهاي الصور واللقطات من تجمع يوم الأمس لمنتخب النشامة، إن شاء الله أنه احنا بنفس الجمهور الأردني وشعبنا الأردني، إن شاء الله منتخبنا برجع وبرجعنا للإنجازات والانتصارات العظيمة اللي بتدخل الفرحة على قلوب كل الأردنيين، وإن شاء الله فترة التحضير بتكون مثالية لمنتخب النشامة. وشو ممكن يحقق منتخبنا بكأس آسيا؟ نتركها خطوة بخطوة، لأنه من الغلط اليوم كثير في أسئلة، بنشوف الأسئلة للمدرب المنتخب أنه أنت شو هدفك في كأس آسيا؟ أكيد مش راح يقول لك أنا رايح، ويحط ضغط على منتخبنا ويحط ضغط على حاله ويقول لك أنا رايح أجيب كأس آسيا. هاي مباريات كرة قدم، منتخبات عالمية كانت تجيب كأس العالم ويروحوا من دور المجموعات. احنا ما بنقول لا سمح الله هذا الكلام انهزامي او بنقلل من منتخبنا، لا بالعكس، ثقتنا كبيرة بمنتخبنا، لكن هاي كرة قدم، ممكن تتأهل من دور المجموعات في الادوار الاقصائية تواجه اقوى المنتخبات مثلا، ممكن يكون مسارك تواجه منتخب اليابان وتقدم مباراة كبيرة، ولا سمح الله لا قدر الله تخسر وتروح من دور 16. بالتالي هذا ما بنقدر نقول انه هذا اخفاق، لكن بنقول أنه هاي كرة قدم تعطي اللي بيعطيها. إن شاء الله أن منتخبنا خطوة بخطوة نرجع بنكرر إن شاء الله الإنجاز اللي حققناه آخر فترة. طبعا من منتخب النشامة منتخبنا الوطني لكرة القدم، آخر أخبار أنديتنا، طبعا الحسين أقال أحمد هايل أو أنهى التعاقد مع أحمد هايل، حكينا عنه الأسبوع اللي فات، الدور بعديها على الوحدات. طبعا هذا الشيء متوقع، احنا لما يبلش دور المحترفين متوقع مع رابع أسبوع بيكون مروح مدربين ثلاث مدربين، شو المشكلة شو الخلل مش عارفين، احنا في كل سنة نفس القصة ونفس السيناريو بتكرر، هاي هي مشكلة في المدرب ولا مشكلة في الإدارة؟ أكيد المشكلة في الإدارة، لأنه الإدارة هي اللي عينت المدرب، وبالتالي لما تروح مدرب من ثاني أسبوع أو ثالث أسبوع إذا أنت بتعترف بأنه قرارك خاطئ. ما بنفوت بتفاصيل فنية، ما بنعرف شو الظروف اللي بتكون دائما مع الجهاز الفني، المهم لحق الحسين الوحدات، الوحدات أنهى التعاقد مع وسيم البزور بالتراضي، أعلنوا بالأمس على صفحتهم. نتائج الفريق كانت مخيبة للأمال، الفريق في بطولة دور المحترفين ما سجل أي هدف، خسارة وأمام الرمثة، وتعرض إلى نتيجة التعادل مع الفيصلي، بعدها كان في نتيجة تعادل، كبداية كانت غير موفقة غير مثالية في بطولة الدور. طبعا بنقول الدور لسه مطول، ضايل حوالي 24 مباراة، يعني بصير فيها تقلبات كثيرة وعديدة. مين المدرب القادم لنادي الوحدات؟ حتى الآن بشكل رسمي لم يتم الإعلان عن الجهاز الفني، لكن الأخبار تتحدث عن عماد النحاس بأن يكون هو المدير الفني لنادي الوحدات. طبعا بكل تأكيد جماهير الوحدات مش عاجبها الوضع، وكان في غضب كبير على نتائج الفريق. اليوم الجمهور بكل تأكيد يعني بنتظر مصدر سعادته في نهاية المطاف في بعض الأوقات، خصوصا الرياضي مصدر سعادته كرة القدم، فهو بالنسبة له مثلا نادي إذا اليوم تعادل أو خسر يعني بتأثر على نفسيته، يعني فالفوز بيأثر على نفسيته ومصدر سعادة له الفريق والنادي اللي بيشجعه في دوري كرة القدم، وبالتالي هذا شيء يعني مبرر للجماهير غضبها وانتقاداتها. دائما وابدا. نتمنى الوحدات يعود ويقدم نتائج مميزه في قادم الايام، ونشوف اهم شيء دوري قوي فيه تنافسيه عاليه، نشوف الرمثل، الحسين، البقعه، شباب الاردن، نشوف دوري قوي، نشوف المنافسه من اكثر من فريق. وما بالك لما نحكي نادي الوحدات جمهوره كبير، يعني لما الوحدات يرجع للمنافسه بنشوف جماهيره حاضره باعداد كبيره في الملعب، وهذا بعطي بكل تاكيد نكهه خاصه لدورينا. الحديث مستمر ونتحدث عن بعض المشاكل في أنديتنا. بعد الفاصل بدنا نحكي عن الرياضة الأردنية والإنجازات، يعني اليوم في الكرة الجماعية ممكن قضاياها أكثر، في الألعاب الفردية الأردن دائما مميز، ودائما الأردن اسمه بنكتب من ذهب. بعد الفاصل خليكم معنا في عين الرياضة.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم، وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: حياكم الله من جديد أينما كنتم مستمعين الكرام، والحديث مستمر. والآن نتحدث عن الإنجاز الأردني الرياضي الجديد في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، وفي الألعاب الفردية دائما مميزين، وتحديدا الألعاب اللي فيها الكاراتيه والتايكوندو. واليوم على صعيد الكاراتيه محمد الجعفري بواصل التألق وتحقيق الذهب للأردن، حقق ذهبية دورة الألعاب الآسيوية وأول ذهبية لمنتخبنا ولرياضتنا الأردنية المشاركة في هذه الدورة، دورة الألعاب الآسيوية. طبعا نذكر بأن محمد الجعفري حقق أيضا ذهبية بطولة آسيا 2026، ذهبية الدور العالمي، ذهبية ألعاب عالمية، وبرونزية آسيا عام 2023. يعني اليوم اللاعب عم بتواصل وبواصل تألقه في الكاراتيه وفي النزالات، واليوم حقق فوز أكثر من رائع في المشهد الختامي، وحقق انتصار على اللاعب الإيراني. بنقول مبروك لمحمد الجعفري، مبروك للأسرة الرياضية الأردنية، مبروك للأردن هذه الميدالية الذهبية. وأنا بدي أخذ اتصال مع يعني ممكن أكثر واحد مبسوط ومكيف بإنجاز ابنه، والده للاعب محمد الجعفري، الكابتن فائق الجعفري. حياك الله كابتن.
7: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلين أستاذ زيد.
6: مبارك مبارك، عائلة رياضية.
7: الله يبارك فيك. والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
6: يعني هذا التألق ما جاء عبث.
7: والله يعني حقيقة يعني بصراحة يعني تحضير وترتيب وفي عقبات وتذليل صعوبات، والحمد لله يعني قدر اليوم يعني محمد يحقق هذا الإنجاز وهذه الميدالية في هذه الدورة يعني من فضل الله عز وجل.
6: كابتن نعم
7: تفضل. احنا فخورين ومبسوطين وسعداء زي ما تفضلت في البداية. والله يعني مبسوطين وسعداء الحمد لله.
6: كابتن اليوم بدي اروح معك لزاويه مختلفه. ترى احنا ممكن اغلب الشعب الاردني بيتابع كره القدم، بيهتم في كره القدم ورايح للتفاصيل كثير، بس ما بعرف ترى الالعاب الفرديه فيها معاناه وفيها تحديات اكبر. واللاعب اليوم بيلعب فردي، يعني انت مش بروح فريق واحد، اكيد هو مع مجموعه ومدربين وزملاء له، لكن هذا ممكن يعني في تفاصيل صغيره بده اهتمام كبير، بده يومي، يعني انت ادرى في كل هاي الامور اللي بدنا تحطنا بتفاصيل التحديات الصعبه اللي اليوم وصلتنا في نهايه المطاف للانجاز. وهذا انجاز مش قليل انك تحقق في دوره الالعاب الاسيويه ميداليه ذهبيه، يعني تتفوقت على عدد كبير كبير من اللاعبين والرياضيين.
7: صحيح زي ما تفضلت، يعني هي الألعاب الفردية لها طابع خاص، هي جهود بتكون على الأغلب فردية.
6: صحيح.
7: وبصراحة تحمل مسؤولية للاعب عندما يعني يخوض بطولة زي هاي البطولة مهمة. نعم. بيكون مسؤولية عالية كبيرة عليه، فلذلك التحضير كمان بده يكون صعب، وكمان يعني مسؤولية لجميع المحيطين باللاعب. وأنا كولي أمره وعائلته يعني والله يعني الحمد لله تحملنا شيء الكثير وذللنا له كل الصعوبات. الله يسلمك. قدمنا له الشيء، وهو كمان حرام تعب، والله كمان تعب، يعني ضحى بأشياء كثيرة وتعب، ملتزم في التدريب، تدريب صباحي تدريب مسائي، بيطلع من الجامعة بيطلع من اختبارات الجامعة على التدريب مباشرة، برجع بنام بكير بصحى، يعني يومه مغلق، يومه فل. لذلك هاي تضحية بحد ذاتها، يعني من حياته الاجتماعية وحياته كمان الدراسية. وهذا الشيء الحمد لله يتكلل بالفوز والنجاح في هاي الدورة
6: الحمد لله، وخصوصا أنه بعيد عن الأضواء. يعني أنا ليش ضربت المثل ورحت لكرة القدم؟ يعني كرة القدم الأضواء مسلطة على اللاعب في إصابته في تدريبه، وين راح وين إجا. اليوم تعرف شوي الألعاب الفردية، يعني اللاعب هو بينه، يعني شو هالحافز بيكون عنده والطموح ممكن مضاعف عن اللاعب اللي بيلعب في الألعاب الجماعية.
7: صحيح. والله من خلالك وأنا يعني حضرتك، وأول شيء بشكركم بصراحة على هذا، يعني أنه يعني اتصلتوا علي وقدمتوني. نعم. حتى أعطي نبذة، وهذا شكر لكم لقناة الرياضية،
6: واجبنا
7: إحنا فخورين فيكم والله، فخورين فيكم والله. نعم. أتمنى أنه يصير تسليط ضوء زي ما يعني الرياضات الأخرى، وخصوصا كرة القدم. هناك. نعم. أبطال هناك أساطير، هناك ناس يخوضون الملاعب بكل روح معنوية عالية وبكل وطنية وبكل عطاء وبذل. هذا محمد من النوع اللي يحب وطنه. أنا يعني أنشأت فيهم منذ الصغر، في أولادي وبناتي وفعائلتي، حب وطنهم، فبالتالي هو يعطي ويبذل للوطن وبدون مقابل، لا ننتظر مقابل، ننتظر والله كلمة طيبة من حضرتك هنا وهناك، كلمة شكر من صديق من أخ من عزيز، هذا يكفي والحمد لله. يعني لفتي كانت رائعة من جلالة سيدنا الله يطول عمره، يعني توجوا وكرموا في الوسام الملكي، كانت لفتة يعني نقلتني العائلة كاملة ومحمد نقلة كبيرة جدا في. نعم. المزيد من البذل والعطاء والله.
6: نعم. وبكل تأكيد دائما يعني رفع المعنويات سيدنا الرياض الأول والداعم دائما وأبدا للرياضيين. وبالعكس احنا بنتمنى أيضا في قادم الأيام، اليوم من نجوم الألعاب الفردية في دول أخرى، هذولا يعني رموز يعني بيكونوا، وإعلانات بيكون في مقابل، يعني بيكون في أيضا حتى على المستوى المادي بيكون في استفادة مادية كبيرة، وبيهتموا فيهم ممكن أكثر من الرياضيين المختصين في الألعاب الجماعية.
7: صحيح والله أستاذ ليس صحيح.
6: فاحنا يعني ما بنشكك، بالعكس بنعرف انه هو منتمي وبيلعب لاجل البلد ويرفع اسم.
7: أكيد.
6: البلد بس انه برضه
7: يكون زي زملائه. اكيد صحيح. صحيح صحيح. نعم والله شوف، لا يعني احكي لك اياه بكل وضوح صراحه. نعم. احنا انا والله بصراحه يعني انا بدفع، يعني تاخذنيش بالكلام هذا، انا يعني ببذل لابني كل شيء بقدر اقدمه. نعم. من ناحيه ماديه معنويه ما بخلي شيء حتى يضل، وبعض يعني هو الدعم المعنوي من الأهل ومن المحيطين باللاعب، هذا كثير مهم
6: طبعاً، بكل
7: كثير
6: تأكيد.
7: مهم
6: صحيح.
7: أنا يعني إحنا الدعم بجوز يكون شوية مش قد المطلوب، لكن زي ما حكيت لك إحنا في أهداف أسمى، يعني لأن وطننا والله بيستحق منا الكثير.
6: صحيح صحيح صحيح. يعني بكف اليوم فرحة محمد لما يستمع لاتصالك ويشوف والده هو فرحان، يعني هاي الحالة إن شاء الله بتترك أثر كبير معنوي، بأنه وبتترك الأثر حتى لزملائه أنه إن شاء الله يقدموا مستويات مميزة ويحققوا ألعاب. وبالمناسبة أيضا الملاكم حذيفة عشيش تأهل لربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية، اليوم حذيفة في دور ربع النهائي تغلب على أحد اللاعبين، وإن شاء الله بنتمنى أيضا ذهبية أخرى، وتكون حصيلتنا في الميداليات في هاي المشاركة إن شاء الله حصيلة، ونحقق فيها إنجازات كثيرة إن شاء الله.
7: إن شاء الله يرجعوا بالسلام ويرجعوا بتحقيق مزيد من الميداليات والإنجازات لوطننا الغالي، وإحنا والله فخورين فيهم، في محمد الجعفري، في كل اللي حققوا إنجاز، وفي كل اللي شاركوا في جميع وفدنا، إحنا فخورين فيهم شو ما قدموا، بظلوا رجال وأسود على الملاعب بمثلون أحسن تمثيل. يعني حقيقة لما ارتفع العلم اليوم والسلام الملكي والله بكينا.
6: نعم.
7: يعني هاي المشاعر الأردنيين الحقيقية اللي منتمية بتحب وطنها. صحيح. وإحنا الحمد لله يعني من خلال أفضالك والمنابر الإعلامية.
8: هذا واجبنا.
7: سلطوا الضوء، الله يكبر واجبك ويبارك فيك، سلطوا الضوء على الشباب الأبطال هاي. يعني بدنا والله بدنا لهم رعاية أكثر شوي يعني.
6: إن شاء الله. مبارك لك كابتن فائق، شكرا لوجودك معنا عبر الهاتف، ومبارك للكابتن محمد الجعفري، وإن شاء الله في كل يوم في دورة الألعاب الآسيوية بنبارك لنجومنا الأبطال بتحقيق الميداليات في هذه المشاركة الأردنية. وصلنا، وكل الشكر، كل الشكر كابتن.
7: العفو سيد ليث، العفو.
6: والد اللاعب محمد الجعفري كان معنا عبر الهاتف في برنامجكم عين الرياضة. وصلنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام لنهاية عين الرياضة لهذه الحلقة. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الثلاثاء من الثالثة للرابعة. تحية مني لكم وإلى اللقاء.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يرافقه ولي العهد يصل إلى مقر الأمم المتحدة لترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جلالة الملك يلقي اليوم خطاباً في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك. وزراء خارجية الأردن وسبع دول إسلامية وعربية يؤكدون ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء جميع الانتهاكات. وزراء خارجية الأردن وسبع دول إسلامية وعربية يجددون رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم قسراً. مسؤول إيراني يكشف لرويترز استعداد بلاده لفتح مضيق هرمز إذا خففت واشنطن الضغط العسكري والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
7: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بدأنا معاكم مشوارنا على الهواء مباشرة مع هاي الأجواء اللطيفة والرائعة اللي موجودة معانا. اليوم الجو شوية أخف شوي صغيرة. تحياتنا لكم مشاهدينا متابعينا وأحبائنا جميعا، يا هلا ويا مرحبا بالجميع.

متعودين بهذا اللقاء نكون معاكم ونستقبل برضو كمان كل رسائلكم الفخمة على أكيد يعني الهواء مباشرة وعلى رقمنا 07-8-4-6-3-1.

ألقاها السنة الماضية، ويعني كانت تتركز على يعني الصراع اللي يدور في فلسطين والعدوان الذي يعني كان على غزة، وموضوع تهجير الفلسطينيين وموضوع الاستيطان واعتداءات المستوطنين، ويعني القضية الفلسطينية راح تكون إن شاء الله هي متصدرة لكلمة جلالة الملك كما كانت سابقا. وأكيد يعني هاي السنة برضو كمان راح يكون في تطرق للقضية الفلسطينية وتصدر للقضية الفلسطينية بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني. فيعني أكيد سيدنا وين مكان دائما بشرفنا، ودائما ينقل الصورة كما هي، ودائما ينقل الحقيقة والمعاناة اللي عم نعانيها وعم بتعانيها دول الشرق الأوسط وعم بتعانيها فلسطين، وأيضا القضية الفلسطينية اللي هي دائما أولوية لجلالة الملك عبد الله الثاني كما هي دائما أولوية للهاشميين. الله يحفظهم ويخلي لنا إياهم يا رب.

انتوا تكونوا بخير وكل اموركم بخير وكل اشي 100%، هذا اللي بدنا اياه فقط لا غير. طمنونا عليكم مشان الله، طمنونا عليكم، احكوا لنا شو اخباركم. طبعا تحياتنا لضياء الربابعه من الاخراج الاذاعي، احمد الحواري من الاخراج التلفزيوني، تيسير حواري ايضا يعطيك العافيه، وكل زملائنا اللي موجودين معنا بالاستوديو اليوم. بنحييكم وبنقولكم اسعد الله مساءكم مع هاي الاجواء الغائمه جزئيا. بعدين يا جماعه صرت نخلص البرنامج خلص فيش 10 دقائق ربع ساعه تبلش الشمس ايش تغرب، يعني كمان كم أسبوع مصير أن خلص البرنامج والدنيا والشمس تكون غايبة. نعم مغرب، فيعني بلشت أجواء الشتاء ونفحات الشتاء تطل علينا، خصوصا مع أنه يعني الصبح أو بخلال النهار بيكون في شوية شوب، لكن مساء الأجواء رائعة جدا. يعني مبارح أنا طلعت قعدت هيك على البرندة عندي في الدار، والله شوي بردت فجبت هيك جاكيت خفيف لبسته، كانت القعدة جدا رائعة. فبلش هيك أجواء الخريف ونفحات الخريف والشتاء تهل علينا. يا رب اللهم اجعله يعني شتاء قادم علينا يكون فيه خير ويكون فيه مي ويكون موسم مطري يعني من عندك تكرمنا فيه يا رب وتجلي قلوبنا زي ما بيقولوها فيه. اللهم آمين.

0: نسمع يعني شو بعد تولا نسمع سامر الصواف.
1: مساء الخير ابو الجتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: مساء الجميع.
0: يا هلا والله. الله يسعدك
1: حبيب القلب. والله ما في احلى من صوتك هيك يا ابو.
0: تسلم.
1: طريقنا لشمة الهواء ان شاء الله. بس انا قلت لحق ابعت لك لان المنطقة الراية عليها فيش فيها تغطية. خارج
0: الله
1: العالم.
0: العافية.
1: والله نصيحة يا اخوان. اي حدا يغير هيك جو يطلع كل اسبوع مرة وين مكان مكان بعيد عن اشي اسمه انترنت.
0: طبعا
1: معي المرأة ومعي الولد بسلموا عليك.
0: طبعا الله يسلمك.
1: والله يسلمك مساء.
0: شكرا يا سيدي. الله يخلي لك كل احبابك ويخلي لك كل الناس. تحياتنا لك حبيب القلب يا سامر. وبرضو كمان نسمع هاي الرساله من اخونا المهندس احمد المومن
2: جتاوي.
0: هلا حبيب
2: يا
0: قلبي.
2: مساء الخير لك وكل المستمعين.
0: هلا باش مهندس.
2: كيف امورك؟
0: الله يسعدك.
2: عندي استياء شويه استياء. يعني
0: قول شو اللي مخليك مستاء؟
2: تقلب على الانستغرام بتشوف.
0: نعم.
2: يا اخي فيديوهات يعني مأساة الناس او يعني صارت محتوى مضحك. يعني بكون واحد مثلا ممكن واحد يكون مجنون يعني بالشارع او شيء بتصير تصور الناس وتستهزئ فيه وانه يعني محتوى مضحك.
0: صح.
2: او ممكن واحد يوقع قدامك او ممكن يعني واحد يزحلق في المي بصير محتوى يعني بنزلوه كريل على الانستغرام والناس تضحك عليه. يعني ايش واحد وقع شنو مضحك؟

0: ايش تضحي؟
1: صح.
0: يعني عن جد مأساة الناس صارت يعني لدرجة انه استهتار بمشاعر الناس والله طبعًا. العظيم
1: طبعا
0: يعني جدا مستاء صراحة.
1: الله يسعد
0: قلبك. تحياتي لك للجميع أبو الجيتاوي.
1: والله هو صراحة شيء جدا يعني معيب من كثير أشخاص أنهم بيستغلوا يعني ذوي الإعاقة أو خلينا نحكي المصابين مثلا بمتلازمة داون أو في عندهم مثلا مشاكل نفسية معينة فبيضلوا في الشارع وكذا بأنه يصوروا هذول الأشخاص ويستغلوهم ليصنعوا منهم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا من أسوأ الأشياء. لكن يا صديقي ما بعرف ليش الشهرة بترخص الناس لمراحل انه عادي انه يستغل بيته وعائلته وكل اشي لانه ينشهر، عادي يستغل مأساة الناس لانه ينشهر، عادي يستغل اي فضيحة للناس عشان ينشهر، عادي يستغل اي اشي ممكن يسبب يعني قضية او يسبب اشي يعني يحكوا فيه الناس بدون ما ينسأل عن مشاعر هذا الشخص. هذا اعرف انه يعني خلاص واصل اعلى المستويات في الحياة من الحب الوصول للشهرة، بكون حاول يعمل كل إشي لكن خلص قال لك بستغل الناس اللي من ذوي الإعاقة اللي مصابين متلازمة داون اللي كذا. أنا والله للأسف صدقني هذا المحتوى أول ما يعني يطلع لي أنا فورا بشيل عنه، ما بكمل منه ولا ثانية إلا الثانية اللي بتطلع لي اللي بحضرها غصبا عني، هاي اللي هي أول ثانيتين ثلاث فورا بشيل، ما يعني ما بقدر ومش عارف. يعني بدك تشوف بدك تقعد تصفن في أسوأ من اللي بيعملوه البشر بالعالم. إحنا البشر عملنا كل شيء سيء في العالم، ذبحنا بعض وقتلنا بعض وقتلنا الحيوانات وقتلنا الشجر وللأسف عملنا من الناس اللي من بني جنسنا اللي مصابين بمتلازمة داون ولا الإعاقة ولا غيره، عادي بنعمل منهم محتوى، عادي بنعمل من تعذيب الحيوانات محتوى، عادي بنعمل من أي نوع من أنواع الأشياء محتوى، عادي نعمل من الشرف محتوى، عادي نعمل من خصوصيات البيت وزوايا البيت محتوى، عادي نعمل من أي إشي محتوى بمقابل بس يعني الناس تشوفنا وتحط لنا لايك ونسمي حالنا مشاهير. هيك هو مبدأهم. شو بدك تسوي عاد؟ لأنه شوف أقول لك شغلة، الشهرة السريعة ترى سهلة، يعني أي إشي سخيف ممكن يحقق لك شهرة سريعة جدا جدا ويصير في عندك ملايين المتابعين. أما الإشي القائم على العمل وعلى الاجتهاد وعلى الاستمرارية وعلى الكذا بصنع لك ناس حتى لو عددهم قليل هذول الناس مقارنة بالناس اللي عندهم ملايين، لكن بصنع لك ناس على الأقل بتحترمك، على الأقل بيكون في عندك من الناس اللي بتابعوك في 20% 25% ما بحبوك بس في 75% بيحترموك وانت بتحترمهم، هاي النسبة الطبيعية. أما أنا شوف فائدتي في الحياة أنا أكون موجود ومتواجد بين الناس وأنا مشهور بأنه أنا مكروه من الناس، هاي مصيبة. أنا بحييه المكروه من الناس ولسه بطلع بحكي رأيه وبعطي وبعمل وبسوي، أنا أقسم بالله بحييه من قلبي إنه هو خلاص مش سائل يعني أنا بعرف إني أنا مكروه وظلني أستفز الناس وظلني أنزل فيديوهات وأجيب مشاهدات وأجيب لايكات وأجيب كومنتات والأمور تكون ماشية 100%. ففي فرق بين الإشي أنت لما تبنيه بالاجتهاد صعب إنه ينزل ويوقع مرة واحدة، لما تبنيه بأساس صحيح صعب إنه ينهار. لكن دائما الشهرة السريعة أنا دائما اللي بتستغل زي ما تفضلت أخوي أحمد ذوي الإعاقة واللي بتستغل الناس واللي بتستغل الشرف واللي بتستغل النسوان واللي بتستغل السيارات واللي بتستغل النصب، هذا سيد العزيز يعني كله بتقدر توصل فيه بشهرة سريعة. لكن هاي بابل فقاعة، الإشي اللي بيطلع مرة واحدة وبيطلع بشكل سريع من الصعب جدا ومن النادر إنه يكون في أشخاص يعرفوا يحافظوا على هذا هاي الفقاعة إنها ما تفقعش، لأنها كثير أو بأغلب الأحيان حتفقع هاي الفقاعة. فالله يجيب لي فيه الخير. شو بدنا نسوي اليوم؟ أمامنا خيارات كثير وأمامنا أشياء يمكن والله منحضرها غصبا عنا حتى لو ما بدنا إياها وحتى لو ما بدنا إنها تطلع لنا. الله يسعد مساك حبيب القلب ويسعد مساكم مستمعين الأعزاء. رح نروح على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
2: روحات وروحات روحات على راديو عين روحات مع جداوي روحات.
3: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: أسبق على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفين عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

حبايب القلب، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة عبر شاشة عين اف ام وعبر إذاعة عين اف ام على ترددنا 98.3. من حييكم وانبلشين معاكم، يعني هيك ندردش ونحكي على رقم الواتساب 078 46 31.

أبو الجذابة لما يطلع لأعور الدجال مش راح يلاقي إشي لأنه خلصنا له كل شغله. احتاجك جنبي درعاني تحسيني الله في منه. احنا البشر يا زلمة قصة والله كثير احنا أفسدنا في الأرض أنا متأكد. حبيبنا يا محمد بن ياسين الله يسعد لي مساك.

للشعب الأردني البس حزام الأمان لأنه يعني في عواينية والأمحات ناشفات. ولازم النشر على الحارك كمان وصلات ديروا بالكم.

طيب هون في عنا خبر هيك نزل قبل شوي يا جماعة عن أمانة عمان راح تبلش ترصد مخالفات التدخين يا سيد العزيز. اسمعوا لنا هذا الخبر. أمانة عمان الكبرى بتستعد لإطلاق خطة يعني من 2026 ل 2028 لتعزيز بيئة خالية من التدخين تتضمن نظام إلكتروني لرصد المخالفات وأجهزة استشعار ذكية للدخان إلى جانب حملتين حدائق خالية من التدخين وصحتنا أمانة. هاي حملة راح تكون مدرسية طبعا بعد تقريبا استفادة أكثر من 25 ألف شخص من برامج التوعية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. حلو إذا في يعني ناس استفادوا من هالحملة ووصل عددهم ل 25 ألف وصلتهم هاي الحملة، فلو 5000 منهم أقلعوا عن الدخان فهذا الإشي جدا كويس. وقالت الأمانة إنها نفذت خلال الفترة ذاتها 639 محاضرة وجلسة توعوية استفاد منها تقريبا 25 ألف شخص، فيما وصلت حملة نفس نظيف الرقمية إلى 61 ألف مستخدم وسجلت أكثر من 159 ألف مشاهدة وقرابة 2500 تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي يعني للفيديو اللي بخص هاي الحملة. وأمانة عمان بتقول إنه بإطار الرقابة نفذت تقريبا 253 زيارة تفتيشية رصدت خلالها 71 مخالفة للتدخين وأصدرت 36 إنذار مع تكثيف الجولات الرقابية في الحدائق والمرافق العامة. هذا ما يخص قانون حظر التدخين داخل الأماكن المغلقة والأماكن العامة، يعني عم بتحاول أمانة عمان إنها تكثف الرقابة على هذا الموضوع حفاظا على صحة الناس، وبنفس الوقت عم تطلق يعني مبادرات وعم تطلق برضو كمان حملات مدرسية وجامعية وتوعوية للمواطنين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للحد من ظاهرة التدخين. احنا يعني في الأردن لسه لازمنا حملات أقوى من هيك بكثير لمكافحة موضوع التدخين، الله يعني يبعدنا عنه وإن شاء الله بيجي يوم من الأيام من وقفه. أنا من الناس اللي الله ابتلاني فيه يعني وكثير ناس أنا بعرف، وإحنا اليوم في الأردن آخر الإحصائيات كانت تتحدث بأنه إحنا رقم واحد على الوطن العربي بالنسبة لعدد السكان بالتدخين، ورقم اثنين عالميا بعد الصين بالنسبة لعدد السكان مدخنين. تخيلوا في يعني هاي الإحصائية موجودة إنه الأردن بالمرتبة الثانية يا جماعة من عدد المدخنين على مستوى العالم والمرتبة الأولى على الدول العربية والشرق الأوسط. فأنت متخيل قديه يعني الموضوع منتشر بين الناس وقديه إحنا عددنا قليل، لكن نسبة لعدد السكان عندنا عن جد نسبة ناس مدخنين بطريقة كثير كبيرة. فالفكرة أنه إن شاء الله هاي الحملات تثمر، إن شاء الله يا رب برضو كمان يكون في تكثيف لعيادات الإقلاع عن التدخين. في ناس كثير بتحب أنها تقلع عن التدخين وأغلب المدخنين بيحبوا هذا الإشي، بعرف أنه هذا الإشي مؤثر جدا على الصحة ومؤثر جدا على كثير شغلات خصوصا لما الواحد يبلش يكبر في العمر. الله يجيب لي فيه الخير وإن شاء الله جميعا أنه خلص خلصنا من الآفة اللي مبليين فيها. في ناس راح يقول لك لا يا أبو الجتاوي هو الإشي الوحيد اللي مفشغلنا فيه. يا سيدي ما أنت بتفشغلك بالنهاية كمان بتفشغلك بصحتك، فالله يا رب تكون كل أموركم صحتكم كلياتها 100%. راح نطلع مع بعض على فاصل حبايب القلب مستمعينا الأعزاء ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم ومستمرين برسائلكم. خلينا نشوف شو وصلتنا الرسائل على رقم الواتساب تبعنا 0784631.
1: أسامة صباح الخير،
0: شلونك؟ أنا كويس.
1: أسامة يا ريت تنوه من منبرك إنه للناس اللي بتقطع الشارع يا أخي مشان الله يعني يلد قدامه وبس تزمر يقول لك شايفك يسولف لك وهو زعلان شايفك يعني شو مالك لويت زمري أزعجتني أزعجت مع علي عطوفته
0: طبعا أزعجته
1: حبيبي أبو الجيت سمعنا إيش للصليلي أني أنسى همي
0: أبو حويطات جو رم انسى

مساوي بيك أول مرة يعني بشتغل بمطعم مش بمعبد، وهاي لازم نسجلها من عجائب الدنيا الثمانية. من الرمثم تابعك حمزة، الله يرزقك يا حمزة حبيب القلب، تحياتنا لك ولكل أهلنا اللي بسمعونا بمدينة الرمثة، الله يعطيك العافية والحمد لله رب العالمين أنه مطعم كويس والأمور 100%. يلا إن شاء الله بنشوفك أنت صاحب مطعم، تحياتنا لك حبيب القلب. أخونا إياد السعدي من أمريكا بقولنا صباح الخير ومساء الخير. صباح الخير إليك ومساء الخير علينا سيدي وعليك برضو كمان، يا حي الله.

0: بسها.
1: ابو جاوب بصراحه بصراحه، عمرك شفت فيه مصاري بتحكي عنك من وراك؟ عرفت هسه مين وسخ الدنيا؟ والله لا، الخمسينات ما بتحكي عنك من وراك، الخمسينات تيجي عجبتك بتدفيها، بالعكس بتحسسك في حنان. اما البشر مقضينها يحكوا عليك من وراك. صح صح. بندر مراشدي، نسمع
2: سعد مساك يا همبك. هلا حبيبي، سعد مساك ومسا الكادر الجميل رشيد اللي معك، ومسا مخرجنا المبدع ضياء.
1: اهلا اهلا.
2: ومسا اختنا المبدعة جود، اذنهم داوم اليوم ما ادري عاد
1: موجود سيدي معانا جود، بتسلم عليك.
2: الله يسعد مساها يا رب، اذنهم داوم معك، الله يعطيها الف عافيه
1: ومسا عمرك حبيبي الكرام.
2: شعللها شعللها ابو الهمبك، اليوم الثلاثة ما ظلها يومين والخميس
1: ما ظلها للاسبوع.
2: الله يسعد مساك يا همبك بندر المراشدة.
1: الله يسعد قلبك يا بندر، تحياتنا لك حبيب القلب، الله يحييك ويسعد لي مساك. هلا والله.

0: أنس العبادي، الله يسعدني مساك حبيب القلب، أهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا. أبو الجيتاوي، والله بعد كلامك عن الدخان يعني الوضع صار بده سيجارة وصفنة وتفكير منيح. لا يا زلمه لهالدرجة، على القليلة نعمل حالنا سمعنا النصيحة بس هيك، يعني نعمل حالنا سمعناها. الله يسعد لي مساك حبيب القلب. أخونا المحترم هون في عندنا كمان رسالة نسمع. يلا
1: أبو الجيتاوي، كان اليوم في إشي عن التفاح. لعلك عندك أي معلومة تحكي لنا إياها، أنا حبيت الموضوع بس ما لحقته بآخره.
0: عن تفاح إيش؟
1: إشي بالشوني كان.
0: تفاح بالشوني.
1: والله إحنا أبو الجيتاوي لأنه شركة توصيل صاحب المطعم عم ممنوع أي حد يدخن بالسيارة عشان ما يعبك السيارة والأكل والإشي زي هيك.
0: حلو.
1: وهينا والله ماشيين والله منيح، يعني سألت إنك تخفف من كتير منيح.
0: والله هيك أنت بخليك تخفف يا معلم، بخليك تخفف على الآخر يا أصلاً دخان إذا ممنوع تدخن بالسيارة أثناء العمل. يلا سيدي إن شاء الله بنوقفه كلياتنا وبنخلص منه يا رب. الله يسعد مساكم، أحلى أجواء معاكم ابتهال المغربي. أهلا يا ست ابتهال، نسمع أخونا أبو عقيلي شو بعث لنا.
2: أبو الجيتاوي الحبيب، الله
0: هلا حبيبي.
2: الله، أنا شغال في بنك، أنا في الإدارة.
0: نعم.
2: ترى في الإدارة شبابيك مسكرة وتكييف وهيك.
0: صح.
2: وإحنا 35 واحد في الطابق يعني، وبيجيك واحد على المكتب بدخن، يعني إحنا ممنوع يعني. بس هيك بيعمل حاله حدق ومشغول وهيك بصير دخان على المكتب،
0: بيولع سيجاره على المكتب،
2: شوف الريحه وين بتضلها. حكينا له اكثر من مره يعني، مش
0: طوابق المسكره ترى عاطل للدخان فيها، خصوصا اذا في ناس ما بيدخنوا بتضايقهم ريحه الدخان،
2: مش عارف شو بدنا نتصرف معه يعني. وعندنا المطبخ يعني جنب المكاتب، يعني كمان المطبخ ممنوع تدخنوا فيه،
0: يحكوا للاداره
2: حاطين لهم مكان على الدرج يعني يدخنوا الشباب.
0: نعم.
2: بيجوا بيجتمعوا 2-3 في المطبخ وقعدوا يدخنوا.
0: اها.
2: والريحه كلها وين؟ في الطابق يعني.
0: حلو.
2: مش عارف يعني، حكينا معهم اكثر من مره بس بعيد عنك فيش زوج يعني.
0: خلص ما في،
2: مش عارف لمين نشكي، مشكله الامانه.
0: والله معلم انا مع
2: داري
0: شكوش فينا للامانه
2: يعني، والله مش عارف.
0: يلا ان شاء الله بتخلصوا من هالموضوع، وهل ما مشكله هذا الموضوع تخلص منه، بدك تخلص منه بزوق يعني. طيب، على سيره السؤال، سالنا اخونا عن موضوع شو التفاح، ومش التفاح بالشونه، التفاح الشوبك. تفاح الشوبك معروف على فكره، بتغنى عن تفاح الشوبك باغانينا في الاعراس والى اخره. وصراحه خبر جدا حلو، انطلاق مهرجان التفاح الخامس لواء الشوبك، تم اليوم افتتح نسخته الخامسه من مهرجان التفاح السنوي لدعم المزارعين وعرض منتجات المنطقة اللي بتضم أكثر من 500,000 شجرة تفاح، بتنتج يعني تقريبا 60 صنف مختلف من التفاح يتم تصديرها. هذا هو الموضوع اللي يعني انحكى فيه أو سألنا عنه أخونا قبل شوي. والله ترى حلو يعني، لأن أنا بحب التفاح مثلا، وتفاح الشوبك معروف جدا، وأغلب تفاح الشوبك يصدر، فيعني ممكن الناس برضو كمان تستفيد وتشتري تفاح، تشوف أنواع التفاح وأصناف التفاح اللي بنتجها الشوبك أو بتنتجها الشوبك. وهذا كمان يعني إشي رائع جدا، دعما للمزارعين اللي في المنطقة. أي إشي فيه دعم للمزارعين في المنطقة، وأي حد جد بيقدر وبيحب هاي الأشياء بيقدر ينزل على هذا المهرجان ويشتري برضه، وينفع الفلاحين اللي موجودين وأهل المنطقة اللي موجودين والمزارعين. ويعني الحلو إنه كمان لما الناس تندلع هاي الأشياء بصير المواطنين يشترون، يعني خلينا نحكي من عندهم. في عنا تفاح عم بتصدر، يمكن إحنا ما بنعرفه، ما بنعرف أنواعه. أنا كثير سمعت عن تفاح الشوبك، ومرة دقت يعني نوع أو نوعين كان كثير زاكي، فالله يرزقهم يا رب. وإن شاء الله يعني الشوبك دائما بتضل تنتج أشياء رائعة، ويعني تفاح رائع، هذا اللي إحنا بدنا إياه، فرصة الواحد يدوق تفاح الشوبك. حلو. شو يعني همبكة؟ يعني أنت مهمبك، يعني مرتب هيك مهمبك. أبو الجيتاوي المحترم، الله يسعد مساك ومساء طاقم البرنامج والمستمعين. حلقة مبارح متت فيها ضحك، كانت حلوة يعني. وطلب مني أول مرة بطلب نكملها، يعني شو بدهم الناس ليرتاحوا. زياد نزيه، كنا نسأل الناس شو بدك عشان ترتاح. لا إذا بدنا نرجع نقلب المواجع يا زياد، بالله عليك نسمع هاي الرسالة.
3: يسعد مساك أبو الجيتاوي، كيف
0: قلبي.
3: حالك؟
0: هلا والله
3: حبيبنا الغالي،
0: الله يخليك.
3: تعرف يا زلمة، أنت قبل شوي بتحكي على التدخين وهاي الأمور، أنا أبو الجيتاوي كنت مدخن.
0: كنت مدخن. حلو.
3: هنا ابني بلش يكبر، الله يخلي لك أحبابك،
0: الله يسعدك.
3: صار هيك زي سنتين ثلاث، سنتين ونص ثلاث،
0: صار بده يتعلم،
3: صار يفهم الدخان. وصار اوقات يمسك الباكيت ويطول منه ويعطيني وانت فاهم كيف بقلد ابوه
0: صح طبعا
3: اوقات يحطها في ثمه وهي طافيه اوقات يعتبرها مصاصه يعني زي
0: صح.
3: هيك
0: صح
3: الله يعز علي قلت هذا الولد راح يتقلدني كيف راح يقلد ابوه
0: خطير صح
3: دائما الطفل بقلد ابوه بشوفه قدوه طب صح. انا قلت هذا الولد ليش اتقلده ليش صح. اتحمل خطيته حرام بكره يطلع يدخن ولانه شاف ابوه قدوه بيدخن واحمل ذنب غيري
0: والله
3: قلت
0: بحييك
3: والله لا اتركه
0: والله بحييك
3: والله وفعلا تركته
0: الحمد لله
3: وبفضل الله سنه كامله ولا سيجاره بفضل الله
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله
3: ان شاء الله عقبال عند كل الناس اللي حابه تترك حبيبنا ابو الجيل
0: امين يا رب تحياتنا لك حبيب القلب صدقا يعني انا بحييك والله يعطيك الف عافيه وسبحان الله كيف الابن والولد عزيز وغالي فهو شاف ابنه قدامه وعز عليه انه ابنه يقلده في الدخان لانه صار يفتح باكيت الدخان وهو مش واعي ويعطيه سيجاره فترك التدخين بهذا السبب وما زال تارك التدخين لهذا السبب الله يخلي لك ابنك يا رب تحياتنا لك حبيب القلب يلا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا وخليكم معنا على الهواء مباشره يلا

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يرافقه ولي العهد يصل إلى مقر الأمم المتحدة لترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جلالة الملك يلقي اليوم خطاباً في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك. وزراء خارجية الأردن وسبع دول إسلامية وعربية يؤكدون ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء جميع الانتهاكات. وزراء خارجية الأردن وسبع دول إسلامية وعربية يجددون رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم قسراً. مسؤول إيراني يكشف لرويترز استعداد بلاده لفتح مضيق هرمز إذا خففت واشنطن الضغط العسكري والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

روحنا. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

أهلا وسهلا ومرحبا حبايب القلب، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتشاهدونا عبر الموبايل أبليكيشن أو عبر شاشات الاي بي ديفايسز على الرسيفر ببيوتكم، أو عم تسمعونا على ترددنا 98.3 بسياراتكم. أي وسيلة بتتابعونا من خلالها بنحييكم ونقولكم يا مساء الخير.

0: أبو الجنتاوي الله يسعد مساك يا فخم. يعني وين البدلة يا إدارة؟ هي البدلة تدلبس كل يوم. وبالنسبة للدخان الأماني أنا مبطله و أنا مبطله مشترى، بدخن زي ما بدخن أصحابي. وقفت تشتري، أنت بتدخن أصحابك. يلا الله يقويك يا سيد ويخلصك منه يا صديقي. نسمع هاي الرسالة كمان.
1: أبو الجتاو والله يمسيك في الخير، المشني معك، حبيت أسلم عليك ويسعد رب الدخان ويسعد رب عمرو دياب.
0: ماشي عمرو دياب ماشي، بس الدخان يا زلمة حرام عليك. يعني عمرو دياب مش حرام عليك؟
2: هاي أول مرة بعمري أشوف إنسان.
0: محمد العزام
3: جتاوي يسعد مساك، مشاركة بسيطة سيدي.
0: تفضل.
3: أنا إلي تقريبا 4 سنين قاطع الدخان.
0: حلو.
3: الحمد لله صرت أتنفس منيح وأشم منيح وطبعا كل شيء بتغير بحياتك، بتطلع يعني صحيح. بس بعد فترة ما تكون أنت مبطل الدخان بتطلع أنت عايش بجحيم مع الدخان.
0: صحيح أنا معك
3: للأمانة. يعني تنحكم مرات أماكن ما تقدر تدخن فيها، بالبيت لما يكون عندك أطفال كمان ما بتقدر تدخن، بدك تنجبر تطلع برا.
0: وصحتك الأهم،
3: فكثير مريح الوضع.
0: ممتاز.
3: وامنياتي للجميع انه يبطل له الدخان ان شاء الله.
0: ان شاء الله حبيب القلب، تحياتنا لك، الله يعطيك العافيه. معانا كمان هون اخونا زيد، نسمع شو بعث لنا.
4: يسعد مساك استاذ عامر.
0: هاي لا استاذ عامر، تحياتنا لك سيدي. وهلا بنحط عليها ملاحظه عشان اخواننا معدين برنامج استاذ عامر يسمعوها. تحياتنا لكم.

0: الفخم الله يسعد مساك حسام الخطيب، تحياتنا لك يا ابو الخطيب، ونسمع هاي الرساله.
1: تسوي الله يسعد مساك، كل اوقاتك، كيف حالك؟ طمنا عنك، ان شاء الله يا رب تكون دائما بخير. والله بدي تاوي بدي اعلق على الموضوع هذا على المتصل اللي قبل شوي بقول لك انا مشغل في بنك مغلق. والله يا ابو جيتاوي زي ما حكى عامر الرجوب الصبح،
0: ايوه
1: يصوروا ويبعثوا تطبيق سند يا ابو جيتاوي، ما هي ناقصها الله وكيله. على تطبيق سند صار عيش الواحد،
0: لازم هسه مخالفات دخان على تطبيق سند كمان؟ لا ما اتوقع، انا بعرف انه مخالفات السير، وبعرف من بدايه اطلاق الخدمه 5000 مواطن مصور السيارات وبعدها قد ما هو شكله في ناس مخنوقين من اللي بيخالفوا. يعني اليوم انت لم تعد مراقب فقط من اداره السير، مراقب من اداره السير، مراقب من المواطنين بنفس الوقت.

طيب الله يسعد مساك ابو الجيتاوي يا اخوي. الدخان هو السبب الوحيد اللي مخلي يعني ادم يصبر على حواء. يعني هذا ادم هو اللي ما كل هواء مع كل النواحي, بده يصبر على حواء, بده يدخن ويدخن صحته بدها تخرب. فيعني والله مش عارف اقول لك يا مراد, كله احنا ماكلينه.

0: الكردي نسمع رعد الكردي.
1: سامي الحبيب الله يسعد مساك يا اخوي مساء الجميع.
0: هلا والله الله يسعد مساك.
1: الله يا اخوك انا الدخان ما بقدرش اتركه. شايفين علاقه حب قويه انا وياه.
0: ابدا ها؟
1: بحبه وبيحبني. ان شاء الله الله يبعدنا عنه بس والله اني انا بحبه وبيحبني يعني ما بقدرش اني ابعد عنه.
0: والله شوف بفهم عليه كثير من الناس اللي بيدخنوا بيحبوا الدخان لكن بالنهاية سواء كان بتحب الدخان أو لا إحنا بدنا نكون متفقين دائما على أنه هذا الإشي إشي مضر بالصحة وإشي مسبب يعني هو المسبب الأعظم والأكبر لمريض لأمراض القلب والشرايين. هو المسبب الأعظم لأمراض القلب والشرايين والجلطات والسكتات القلبية والسكتات الدماغية. بعداكم يعني الله يبعد عنا يا رب سرطان الرئة وهاي الأمراض. هذا إشي مفروغ منه. كل الدراسات ما زالت تحذر من موضوع التدخين. هلا في أسام في ناس تقول لك والله بعرف فلان عاش 90 سنة وهو بدخن والله ما صار معه إشي. نعم في ناس هيك طبيعة أجسامهم هيك كذا لكن لا في ناس بالمقابل الدخان دمر لهم حياتهم ويعني سلبهم حياتهم مش دمر لهم إياها فقط لا غير. هذا اللي إحنا بدنا نحكي فيه. يعني بعرف كثير في ناس بيحبوا الدخان وبيقول لك فكنا وهو المصبرنا وهو الوحيد اللي يعني مشي معانا الحياة وكذا لكن أنا يعني بقول لك هذا لا يعني ينفي أبدا تأثيره الصحي العاطل. نسمع سامر عمر شو بعث لنا.
2: أبو الجتاوي حبيب القلب الله يمسيك بالخير.
0: هلا سيدي
2: يا جتاوي. أنا الحمد لله أنا والدي طبعا والدي الله يعطيه الصحة والعافية عمره 70 سنة أمين. الحمد لله عمره ما دخن بحياته الله. يعني مش إنه قطع ورجع بحياته ما دخن
0: ما قرب
2: أنا الآن 37 سنة وماشي على نفس الخطة والحمد لله
0: ما شاء الله عليك.
2: ما عمري يعني حطيت سيجارة أصلا أو ذقت سيجارة أو حاولت أجربها
0: ما شاء الله عليك.
2: تمام بس جتاوي أنا بيوم من الأيام وحكيت لك إياها قبل أقل من سنة صار بغيبوبة بعد العملية
0: حلو
2: وبعدين صار نزيف. المهم واحد من الدكاترة بقول لي يا زلمة كل هذا تعرف ليش بقول ليش بقول عشانك بتدخنش بقول لك بتدخن لجد قال لا بحكي جد
0: صح
2: طب شو السبب قال لو انك بتدخن ممكن البنج ما يطول معك بس انت بتدخنش هاي تروح معك ساعات شايف شو الواحد قلت له اوكي خلاص انت دكتور يعطيك العافية هذا ممكن السلبيات ولا الدكتور عدم المؤاخذة يعني بهالكلمة لا يفقه إشي بالحياة
0: لا هو الدكتور معاه حق بس مش عارف ليه هيئ لك إياها إنه لازم تكون بتدخن. نعم الناس اللي بتدخن بسبب إنه الدخان النيكوتين وإلى آخره وبرفع الضغط وكذا مش سهل إنه عيار البنج يجاوب. فعشان هيك ما المفروض هم يعني قبل ما يعطوك البنج سألوك هل أنت إنسان مدخن أو غير مدخن فمفروض تقولهم أنا غير مدخن يكون عيار البنج. أنا بديش أفتي طبيا لكن هذا معروف عند الكل عيار البنج المفروض يكون أخف ويعني أقل عيار من البنج للشخص المدخن. فأنت على أغلب عطوك يعني عيار معلم شخص مدخن وبشرب بنفس الوقت يعني بقول تخيل إنهم سألوني عن جد هم سألوني أنت مدخن قلت لهم لا وعطوني كمان

0: يعني عيار بنج عالي ما شاء الله، المستشفيات عندنا بترفع الرأس.
1: قال بسأل السؤال، قال وانا باخذ الأسئلة، قال قال ان نشوف شو اللي صار. انت بتدخن؟ بقول والله. لا، قال اضح للأسباب.
0: والله
1: طبعا ابوي صفن فيه، قال له كيف يعني، ايش اللي احد الاسباب؟ مو الدخان مكتوب بالدخان بيؤدي للسرطان؟ جاي تقول له هذا الكلام انت دكتور يعني بتحكي جد؟ قاعد
0: معاه حق.
1: قال احنا نحكي سبب انه البنج امراض بيساعد اللي بدخنه.
0: ماشي ماشي ماشي، بس يعني هاي مش حجه انه تقول له هذا بسبب انه بدخنش. يعني دكتور انت خلاص قول الحق علينا، واحنا بنعتذر لكم، خربطنا بعيار البنج، اعطانا الزلمه بنج زياده، نسينا معلومه انه الزلمه غير مدخن، فاعطانا نسبه بنج عاليه زي نسبه البنج ابو خذها المدخن. اما مش يحط الحق عليك لانك والله ما بتدخن، صار معك هيك. الله، انا بحييه الدكتور، يعني بحييه على الاخر.
1: سالوني يا جتاوي، سالوني والله العظيم كان الدكتور الله يذكره بالخير سألوني وحطوني فيديو، قلت له بيقول شو بتحب الفطبول، قلت لها مدريد، والله مذكرها
0: بس،
1: وحطت لي مدريد.
0: آخر إشي معلم مدريد صحي مع نزيف من كثر البنج.
1: مدريد اجت علي بعد دقيقة بقول أنت بعدك صاحي، وراحت على يدي الثانية، وغيب يا طويل العمر، غيب
0: غيب مع نزيف، أنت متخيل؟ لسانك مش صاحي، طاك خذ ده أنت الإبر الثاني اللي جابت دورك يا معلم، الإبر الثانية اللي جابت دورك حرفيا. خير يا اخوان، دمه وصل 6 لسامر، يعني انت الله طلعك من مصيبة، الحمد لله رب العالمين.

0: أبو الجزاوي على رأي المقدم رؤوف بالولادة مسلسل الولادة من الخاسرة. الحياة مضرة بالصحة يا ابني. أو ماشي أنا بعرف إن الحياة مضرة بالصحة أكثر من الدخان. أنا بقول لك إياه اللي بتشوفه بحياتك هو اللي بسبب لك المشاكل مش الدخان. عبود سلام نسمع شو بعث لنا أبو السلام.
1: يسعد مساك أخوي أسامة.
0: هلا حبيبي.
1: تعقب على الموضوع بالله عبد اللطيف سلام معي.
0: تفضل هلا أبو السلام.
1: هسا أنا مع مخالفة السائق اللي بدخن اللي برمي السيجارة من الشباك.
0: نعم.
1: وتخيل إنها إنها إنها بترجع على السيارة الثانية اللي بتكون وراء.
0: صحيح.
1: يعني والله إشي مؤذي على فكرة يعني منظر غير حضاري.
0: صح.
1: بعدين شوف أنا والدي إله بدخن طبعا أنا غير مدخن طبعا.
0: نعم.
1: والدي إله بدأ إله ترك الدخان 20 سنة والله شو. لليوم.
0: بيعاني.
1: لليوم إنه بيطلع بلغم من ستره.
0: ولا طبعا.
1: لليوم طبعاً. وهو 20 سنة.
0: صحيح.
1: وهادي على فكرة الحالة بيعاني منها ومنعاني معاه منها يا حرام.
0: طبعا.
1: بسبب هذا البلغم اللي عماله.
0: لسه
1: مش عم بطلع لغاية اللحظة.
0: طبعا.
1: فأرجو السلام للجميع وإن شاء الله ربنا يبعد عنهم أي مكروه. وإن شاء الله بقطع الدخان أصلاً يعني.
0: إن شاء الله سيدي الله يا رب إن شاء الله والدك صحته بتضل بخير وأفضله دائماً. شوف أقول لك ترى الدخان تأثيراته مش مجرد ما أنت تتركه وخلص تأثيراته وتروح بعد سنة. أنا سمعت معلومة أنه بتضل تأثيراته عشرات السنين لا تختفي على الآخر من جسم الإنسان. هلا راح نرجع نتأكد ونحكي عن جد الإنسان قديه بده ليتعافى من تأثير الدخان بعد ما يقطعه.

اسمعوا يا جماعة، بقول لك أول إشي لما تترك الدخان خلال أيام النيكوتين وأول أكسيد الكربون بنزلوا لمستويات طبيعية بجسمك خلال أسبوعين ل 12 أسبوع بتتحسن الدورة الدموية وبتبلش وظيفة الرئة بالتحسن. خلال 3 إلى 9 أشهر الكحة، البلغم، الصفير، ضيق التنفس غالبا بتحسنوا بشكل واضح، لأنه الواحد خلال أول فترة رح يعاني منهم، ووظيفة الرئة بتتحسن 10%، هذا بعد 9 أشهر تمام. خلال 1 إلى 2 ينخفض خطر الجلطة القلبية بشكل كبير مقارنة بالاستمرار بالتدخين. بعد حوالي 10 إلى 15 سنة من ترك التدخين خطر سرطان الرئة بنخفض 50% مقارنة بمن يستمر بالتدخين. بعد 15 سنة أيضا خطر مرض شرايين القلب يصبح قريبا يعني لا من غير المدخن، يعني زيك زي غير المدخن بعد 15 سنة من لما تترك الدخان. انت تخيل لما بترجع طبيعي، بترجع طبيعي بصيروا يقولوا هذا تقريبا قريب من اللي عمره ما دخن بحياته بعد 15 سنة. يعطيكم العافية.

طيب ليش في يعني سألنا برضو هون كمان اللي عملنا بحث صغير ليش في ناس بتعاني من كحة بلغم إفرازات حتى لبعد 20 سنة من تركهم للدخان؟ بقول لك لأنه التوقف عن الدخان بيوقف الضرر المستمر لكنه ما بمسح كل الضرر القديم. عند بعض الناس التدخين الطويل بترك تغيرات مزمنة في الشعب الهوائية، زيادة يعني في دائما بصير زيادة في الغدد المنتجة للمخاط واللعاب، يعني من وراء من بعد الدخان الغدة المسؤولة عن إنتاج البلغم بتصير أنشط، تخيل. فعشان هيك بتضل تعاني من البلغم بعد ترك الدخان. في ناس مثلا بصير عندهم ممكن التهاب مزمن بعد ما يترك الدخان أو تلف بالأهداب اللي بتنظف الشعب، وممكن يصير مرض زي التهاب القصبات المزمن أو توسع القصبات الهوائية، وممكن يضل البلغم موجود لسنوات طويلة حتى بعد ترك التدخين. يعني شوفوا قديه عاطل هذا الموضوع. وبقول لك احيانا البلغم بعد 20 سنة ما بيكون سببه التدخين القديم بشكل مباشر، والقحة نفس الشيء ممكن يكون من حساسية او ربو او ارتجاع والى اخره. المهم بعد 20 سنة من التوقف ما بنعتبر البلغم المستمر ممكن مجرد تنظيف للرئة، يعني اذا شخص يوميا عنده بلغم واضح ممكن يراجع الطبيب. في منه تأثيرات مستمرة للدخان، لكن برضو حلو انه الواحد يدير باله على صحته. الله يخلي لك والدك. خلينا نطلع لفاصل مع بعض ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
6: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الامير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب، لساتنا مستمرين معاكم باخر نص ساعه من برنامجنا ومن حلقتنا لليوم.
1: وحياتك ما في من راسي عمشي.
0: كنا عم نحكي عن خبر عن التدخين ونحكي عن النسب العالية للتدخين في الأردن، ويعني عم نسمع منكم، وحاليا يمكن كثير ناس انصدموا أنه تأثير التدخين بيضل حتى لبعد 15 سنة على الجسم. المهم أبو الجتاوي، بعد اللي أنت حكيته مراد الدقامسة، ما تبطل الدخان أحسن لك. لا يا زلمة كيف، لا يا زلمة. أبو الجتاوي الله يسعد مساك. خالي ترك الدخان والطلب، والدكتور طلب منه يرجع يدخن، جد مش مزح، صار يطلع حب يعني جوا ثمه، طلب من الدكتور يدخن لأنه الدخان بيعمل طبقة جوا الثم، فعليا رجع يدخن وراحت المشكلة. وهذا الحظ يا زلمة، ليه هيك طالع حظه؟ نسمع أبو حجازي.
2: أبو الجتاوي يسعد مساك، معك حجازي.
0: هلا حبيبي.
2: مين قال لك أبو الجتاوي إنه الدخان مش له فوائد؟
0: شوف
2: فيه له فوائد. بقول لك البني آدم ما بموت كبير بالعمر، بموت صغير، عشان هيك ما بعجز. وعندك كمان الحرامي لما بده يفوت يسرق،
0: تمام،
2: ضلك سامع وبقحقح فكرك صاحي، ما بسرق خلاص. ايوه الزلمه راح
0: له فوائد.
2: والكلب كمان بقول لك لما يجي يلحقك بشوفك معاك عكازه بقول لك هذا جاي يضربني بالصحه اللي من الدهوره.
0: في فوائد، في احسن،
2: في كثير فوائد يا ابو الجتاوي.
0: الله يسعد لي قلبك.
2: الله يسعد مساك.
0: فيها هلا والله، يسعدني مساك.

0: اسامه يعني في نهائي جديد شكله هاي الايام، والله انا مستنى نشوف النهائي متى راح يبلش تبع الحياه. اسامه بيقول لي والله انا تارك الدخان من 4 أشهر بعد رحله الدخان دامت 17 سنه، والله ولا سيجاره ولا بخطر على بالي وصرت اكرهه. ممتاز، يلا ممتاز ممتاز سيدي. قد ايه في تحسن حاليا بعد 4 أشهر يعني بمرحله التنظيف؟ تحس حالك رئتك فعلا عم تنظف قاعده من اللي كان فيه، نفسك استقر، صارت الامور يعني افضل. نسمع هاي الرساله.
1: جيتا ويسعد مساك.
0: هلا سيدي
1: ويسعد مساء الكادر اللي معك.
0: الله يخليك.
1: بتعرف شو فوائد الدخان يا جتاوي؟
0: تفضل. شو فوائد
1: الدخان؟ فوائد الدخان انه هو الوحيد اللي بيحب يحرق حاله عشانك
0: بس. ها
1: هذه فوائد الدخان،
0: وبحرق رئتينك بنفس الوقت. قد ما بتضلك معلم ايش تدخن، بس فقط لا غير.

0: نسمح هاي الرسالة.
1: يس سعيد مساك أبو الجيتاوي
0: على حبيب قلبي.
1: والله أنا تركت الدخان يمكن قبل 8 سنين أو 7 سنين هيك إشي.
0: حلو
1: الحمد لله الأمور تمام. كنت أرجل كل يوم مرة بس.
0: والله الأرجل عارف.
1: لما تزوجت تقريبا قبل 3 سنين خففتها.
0: آه.
1: لما جتني خلفة قطعتها.
0: قطعت.
1: بطلت أعرف أرجل جوا الدار.
0: صح.
1: وجدك شتاء بتعرفش ترقل على البلكون.
0: وقفتها خلاص.
1: فشوي شوي شوي شوي قطعناها الكامل. يعني هسه تقريبا بجوز كل شهر شهرين مرة واحدة. مرة تمرق شهرين ثلاث مرة واحدة.
0: 100% 100%
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إنه ربنا خلصك منه ومن الأرجيلة كمان. تحياتنا لك يا باشا.

0: انت هاي رسالة.
1: الله يسعد مساكم المستاذ.
0: هلا حبيب القلب.
1: الله يا ابو تساوي انا مدحت لك.
0: سيدي الصوت مش واضح، بدي ترجع تعيد التسجيل مرة ثانية بعد اذنك. يسعد مساك.
2: كل مرة اشوفك.
0: ايمن عمر اهلا وسهلا، بقول لي انا من سنة 99 وما زلت مدخن، الله يتوب علينا منه دعواتكم مني ابطله يا رب لنا جميعا يا سيدي يا رب. بس هي والله قرار خلص، يعني بدك تبلش بدك تبلش بلشها يام مرة واحدة. وفي كثير يا جماعة عيادات إقلاع عن التدخين تابعة للحكومة، بتقدر أنكم تراجعوها إذا فعلا عندكم النية. إذا كان في نوع ما مقدرة، يعني عند يعني في كثير أي طبيب ممكن أنه يساعدك بأنك أنت تقلع عن هذا الموضوع. بس هي بدها أنه خلاص النية، أنه أنا ما بدي بدي أبطل. الأغلب بقول لك والله يا جتاوي بعرف أنه هو يعني مضر للصحة وكذا وكذا وكذا، بس والله يعني أنا بديش أبطله. يعني هيك هيك بيجي بقول لك من الآخر، الأغلب هيك على فكرة، أنا ما بدي أبطله، أنا بحب الدخان. فهي هاي المشكلة الإدمان والتعلق بهذا الموضوع. لكن اليوم لما نيجي نفكر بصحتنا ومستقبلنا وكثير أشياء، ممكن هذا الإشي يأثر على صحتنا بطريقة جدا كويسة إذا وقفناه حرفياً.

0: هاي الرسالة.
1: جتاوي الله يسعد مساك يا رب. اسمع أنا بطلت الدخان صرت أدخن آيكوس. وين بقحقح من الدخان والآيكوس.
0: حياتي لك. نسمع هاي الرسالة.
2: يسعد مساك أخوي يسعد.
0: هلا سيدي.
2: حبيبي بدك انت الناس تبطل الدخان والله يا اخوي راح تزيد نسبة الطلاق مش راح تلحق
0: نسبة الجرائم
2: راح تزيد. قال لي الناس تدخن يا رجل.

0: طيب خلينا نشوف برضو كمان. شوفي عندنا رسالة نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي سعد مساك. أبو الجتاوي قبل سنتين قعدت بين أصحابي قالوا لي بطل الدخان بطل الدخان، بطلت الدخان ويا حلاوة قعدت بالدار 3 أيام على أساس أني أنا أترك الدخان.
0: تحشر حالك ما تدخن،
1: ما ظلش ولا شباك عندنا صالح ولا الطنجرة شغالة.
0: عصبية.
1: شو نترك الدخان؟ حسبتك صاحبه يا أبو الجتاوي.
0: شايف شو بقولوا لك الناس؟ طيب يلا نطلع لفاصل نرجع نستكمل معاكم حلقتنا بعد الفاصل.

0: على الأربع روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة، بس مش وقته.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: حياتنا لكم وأهلا وسهلا فيكم. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة عبر إذاعة عين وشاشة إذاعة عين على يعني الأبليكيشن تبعنا وأيضا على أجهزة الآي بي ريسيفرز. طبعا يعني خلال الدقائق القادمة جلالة الملك عبد الله الثاني راح يلقي كلمة الأردن في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 اللي تعقد حاليا بمدينة نيويورك. فدقائق بتفصلنا إن شاء الله عن هاي الكلمة اللي راح نبثها يعني بشكل متلفز وأيضا على الإذاعة وعلى الهواء مباشرة عبر إذاعتنا وعبر شاشاتنا لنشوف ونستمع مع بعض لكلمة جلالة الملك عبد الله الثاني. عشان هيك أنا الآن راح أودعكم وأقولكم الله يعطيكم العافية، شكرا لوجودكم معنا على الهواء مباشرة، إن شاء الله يا رب تكونوا معنا دائما وتكونوا بخير. غدا راح نلتقي فيكم بنفس الموعد في تمام الساعة 4 مساء، خلال دقائق إن شاء الله راح ننتقل مع بعض لكلمة جلالة الملك عبد الله الثاني بالجلسة الافتتاحية لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. الله معكم.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت نعجداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يلقي اليوم خطاباً في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك. الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة عدم السماح بتلاشي فرصة حل الدولتين. الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على أسبقية القانون الدولي وصون كرامة الإنسان والسعي إلى تحقيق العدالة بجميع أبعادها. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن الحرب في السودان تحولت من حرب على السلطة إلى حرب على المدنيين. وزراء خارجية الأردن وسبع دول إسلامية وعربية يؤكدون ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء جميع الانتهاكات. وزراء خارجية الأردن وسبع دول إسلامية وعربية يجددون رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم قسراً.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الأمين العام، أصحاب الفخامة. كل جيل يعتقد أنه يواجه تحديات غير مسبوقة، ولعل ذلك صحيح بالفعل بالنسبة لنا، فنحن نعيش لحظة استثنائية في التاريخ، إذ لم يشهد العالم من قبل هذا الحجم الهائل من المعرفة وهذه الوتيرة المتسارعة من التغيير. كل يوم يحمل معه أزمة جديدة ومأساة جديدة وحالة طوارئ جديدة تستلزم انتباهنا. تشير إحدى الدراسات إلى أن متوسط مدة انتباه الفرد أثناء مشاهدة الشاشة تراجع من 2.5 دقيقة عام 2004 إلى 47 ثانية فقط اليوم. ولا شك أن الشاشة لا تعكس العالم بأسره، لكن هذا التغير يعكس حقيقة أوسع عن عصرنا اليوم، ألا وهي أن انتباهنا أصبح موردا نادرا، وأصبح اختيار ما نمنحه انتباهنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذه القاعة الانتباه ليس مجرد مورد معرفي فحسب، بل هو أيضا مورد جيوسياسي. فما نختار أن نوليه انتباهنا يحدد أي نزاعات تحظى بجهود دبلوماسية مستدامة، وأيها يتراجع إلى هامش جدول الأعمال، ويحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار في مكان ما سيستمر بعد رحيل عدسة الكاميرا، وما إذا كانت المعاناة الإنسانية في منطقة ما ستظل مرفوضة أم تتحول مع الوقت إلى أمر مألوف، وما إذا كان العالم سيتحرك لوقف أزمة ما أم سيدير ظهره ويمضي. قلما يباغتنا التاريخ دون سابق إنذار. تتطور الأحداث بينما ننشغل بأمور أخرى تستحوذ على انتباهنا. التحديات التي نواجهها مثل التفاوت الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وكوارث تاريخ تغير المناخ لم تظهر بنعشية وضحاها. كانت التحذيرات واضحة، لكن السؤال هو هل سيدوم انتباهنا بما يكفي للتصدي لهذه التحديات؟ فما نهمله اليوم هو ما يشكل مستقبلنا. أصحاب الفخامة، نشهد تكلفة هذا الإهمال يوميا، ففي منطقتي من لبنان إلى اليمن مرورا بالسودان، النزاعات الممتدة تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية. وإذا كان لدى أي شخص أدنى شك في أن الأزمة في منطقتنا تظل محصورة فيها، فما عليه سوى النظر إلى فواتير الطاقة والمواد الغذائية للأسر العادية من مختلف بقاع العالم، من مومباي إلى مدريد إلى مينيسوتا. أظهرت حرب إيران مدى سرعة تأثير انعدام الاستقرار على تعطيل حركة التجارة والاستثمار وحياة الناس خارج حدود المنطقة. ثم هناك غزة. على مدى عقود لطالما وقفت أمام هذه الجمعية وحذرت من مخاطر ترك أسرع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل، لكن المجتمع الدولي اختار احتواء أسرع، إدارة أسرع لا حله، وكل انتهاك إسرائيلي جديد يعامل على أنه أمر مؤقت، مما يصرف الانتباه عن الواقع الذي يفرض تدريجيا على الأرض حتى أصبح المؤقت دائما وأصبح الدائم نهجا وسياسة. بالطبع هذا ليس الظلم الوحيد في العالم، لكن استمرار أحد أطول فترات الاحتلال في العالم يفرض سؤالا جوهريا. إذا كان من الممكن تجاهل القانون الدولي لعقود، فماذا تبقى من قيمة هذا القانون؟ وكيف يمكننا تطبيقه إن لم نعترف حتى بانتهاكاته؟ في غزة الأدلة دامغة،

ففي أول 300 يوم مما يسمى وقف إطلاق النار استشهد ما لا يقل عن 300 طفل فلسطيني، واستهدفت المستشفيات الميدانية الأردنية هناك. بذل الرئيس ترامب جهودا حثيثة من أجل تحقيق السلام وإيجاد مسار لإنهاء هذه الحرب، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في تجاهل الاتفاق ومواصلة هجماتها وتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، وترفض الانسحاب وتضيق الخناق على الفلسطينيين لحصرهم فيما لا يكاد يصل إلى ثلث مساحة غزة. لم يعد من الممكن اعتبار كل ذلك تدابير عسكرية مؤقتة أو تبعات للحرب، فالمسألة تبدأ عندما نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية، محاولة لمحو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة. وبينما ينشغل العالم بأحداث غزة، ثمت تطورات بالغة الخطورة تشهدها الضفة الغربية. قد يعتقد البعض أن المشهد ذاته يتكرر، المستوطنات والعنف والنزوح نفس الرواية، لكن ما نشهده ليس مجرد تصعيد، بل هو تحول جذري للوضع في الضفة الغربية. ما كان في السابق عملية تدريجية أصبح اليوم نهجا أكثر عدوانية، إذ يتسع نطاق عنف المستوطنين بشكل كبير، ويتعرض الفلسطينيون للضرب وإطلاق النار والترهيب، كما تحرق منازلهم وتدمر ممتلكاتهم وتهجر عائلات من أراضيها. وإسرائيل تضيق من قبضتها أكثر على الضفة الغربية، حيث تستولي على الأراضي وتوسع المستوطنات وتطرد الفلسطينيين. لقد حان الوقت ليواجه العالم حقيقة ما يحدث، فحين لا تعكس الكلمات فداحة الأفعال يصبح غير المقبول مألوفا. إن هدم منازل الفلسطينيين لتوزيع المستوطنات غير القانونية ليس تنفيذا للقانون، بل هو ترحيل قسري، والاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، بل هو ضم فعلي لها. ومنظومة نقاط التفتيش والحواجز الخانقة ليست بنية تحتية أمنية، بل هي منظومة قمعية. والهجمات الممنهجة على التجمعات السكانية الفلسطينية ليست شغب مستوطنين. تنتقد الحكومة الإسرائيلية أعمال العنف في المحافل الدولية، وتصف المسؤولين عنها بأنهم حفنة من مثيري الشغب، وتؤكد لنا أن إسرائيل دولة يحكمها القانون. ومع ذلك فإن ما يحدث على الأرض يناقض ذلك، فغالبا ما يقف الجنود الإسرائيليون متفرجين بينما يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين، وغالبا ما يقومون بحماية المعتدين أو ينضمون إليهم، كما يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى ويستهدفون صحفيين دوليين كانوا يحاولون نقل الحقيقة. وعندما يقف الجنود متفرجين على أعمال العنف ضد مدنيين أو يسمحون بارتكابها بل ويشاركون فيها أحيانا، فإن الأمر لم يعد من الممكن اختزاله بحفنة من مثير الشغب، ولم يعد السؤال عن انتهاك مجموعة من المتطرفين للقانون، بل يصبح السؤال هل هذا فعلا سلوك دولة ديمقراطية يحكمها القانون؟ ما يحدث حاليا في أنحاء الضفة الغربية ليس سلسلة من الأحداث المنفصلة، بل مجموعة من الممارسات المترابطة التي تشكل جزءا من سياسة واحدة تهدف إلى إجبار شعب بأكمله على مغادرة أرضه. وهناك مصطلح واضح لوصف هذه السياسة، إنه التهجير القسري، وهذا جريمة حرب. أصحاب الفخامة، إن أردنا حل أسرع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب على العالم أن يتخلى عن بعض الأوهام. أولها الاعتقاد بأن غزة والضفة الغربية
قصتان منفصلتان. هذا ليس صحيح، إنهما في الواقع وجهان لنفس الاستراتيجية الإسرائيلية. على كلتا الجبهتين يقتل الفلسطينيون، وعلى كلتا الجبهتين يفرض واقع جديد على الأرض عبر التدمير في غزة وعبر الضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية. والهدف واحد، جعل قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة أمرا مستحيلا. وهناك وهم آخر يتمثل بالاعتقاد بأن رفض القيادة الإسرائيلية للدولة الفلسطينية هو موقف قابل للتغيير، لن يتغير بل يجري تكريسه على الأرض. فقد سرعت هذه الحكومة من عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، إلا أن هذه الإجراءات لم تبدأ حديثا، بدأت منذ أمد طويل جدا، فمنذ اتفاق أوسلو والخريطة تتغير شيئا جزءا فجزءا، مستوطنة تلو الأخرى. والوهم الأخطر هو الاعتقاد بأن الدول العربية لم تسعى يوما للسلام، فمبادرة السلام العربية لعام 2002 عرضت على إسرائيل تطبيع العلاقات مع 57 دولة عربية وإسلامية شملت إيران والعراق آنذاك، مقابل السلام وقيام الدولة الفلسطينية. وبقي هذا العرض قائما لأكثر من 20 عاما، فالعقبة لم تكن يوما غياب شريك من أجل تحقيق السلام، بل عدم وجود حكومة إسرائيلية مستعدة لقبوله. هذه الحكومة الإسرائيلية تدرك قوة الانتباه، وفي الفترة الأخيرة لم يرق لها الانتباه الذي تحظى به أفعالها. وعند مواجهاتها بأدلة تثبت اعتداءاتها، بدلا من تغيير مسارها، تسعى إلى تشتيت الانتباه للطعن في مصداقية منتقدها، كما سعت إلى تصوير الصراع على أنه حرب أديان، الإسلام في جهة واليهودية والمسيحية في الجهة المقابلة. لكنه ليس صراع أديان، إنه صراع حول ما إذا كان الفلسطينيون مسلمون أو مسيحيون يستحقون نفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون. لكن محاولات تشتيت الانتباه لم تعد مجدية بعد الآن، فالشعوب حول العالم تولي الصراع جل انتباهها. ويبغي السؤال الآن، هل سنتحرك؟ لأن التقاعس السياسي العالمي ليس ناتجا عن قلة الخيارات، لذا دعونا نسمي الأمور بمسمياتها. هذا التقاعس خيار، فلدينا الأدوات كالعقوبات وتجميد الأصول وفرض الحظر والعزل الدبلوماسي، ولدينا سجل باستخدام هذه الأدوات في قضايا أخرى. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تبقى القرارات حيث بدأت، حبرا على ورق، والنتيجة هي دولة بلا رادع بلا ضابط. إن شعور هذه الحكومة بقدرتها على الإفلات من العقاب وصل إلى مراحل مرعبة، فهي لم تعد ترى نفسها مضطرة حتى إلى التساؤل هل يمكن الإفلات بهذا، لأنها تعرف الإجابة بالفعل، تعرف الإجابة مسبقا. ولهذا السبب تحديدا يجب ألا يعتقد أحد في هذه الجمعية العامة أن طموحاتها ستقف عند فلسطين. فالأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت اليوم تهديدا إقليميا، واليوم تمثل سوريا إنذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها. فهناك توغلات متكررة، وتوسع جغرافي يتمدد، وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مياه حيوية،
بخطوة محسوبة، خطوة تلو الأخرى، تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر. وفي كل مرة يجيح المجتمع الدولي بنظره، تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر وتجاوز الحدود الجغرافية والقوانين. أما بالنسبة للأردن فالأمر واضح وضوح الشمس، أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي. لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا. وسؤاله هنا هو، إذا استمرت إسرائيل بنهجها العدواني في جنوب سوريا، هل سيدعمها المجتمع الدولي؟ هل سيدعها تتمادى في ذلك دون أن يحرك ساكنا أصحاب الفخامة؟ ثمة ما يتطلب انتباهنا الفوري، وهناك ما يتطلب انتباها مستداما. أما الظلم فيتطلب الانتباه الفوري والمستدام، والأردن يدرك هذا جيدا، إذ نعلم علم اليقين ما يعنيه أن نعيش في منطقة تبدأ وفيها أزمة قبل أن تنتهي سابقتها، ونعلم علم اليقين أنه لا يمكننا الاختيار بين الاستجابة لأزمة طارئة أمامنا وبناء المستقبل. لذلك نسير في المسارين معا، نعزز الروابط من الخليج إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال دورنا كمركز للتجارة والصناعة والتكنولوجيا، بينما نتصدى للأزمة الإنسانية الطارئة. نحن نتصدى للإرهاب في المنطقة وخارجها، بينما نطور قدراتنا الدفاعية لنبقى جبهة في مواجهة تهديدات كتهريب المخدرات. نحن نحمي المسيحية، مجتمعاتها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، بينما ندافع عن الصورة الحقيقية للإسلام في وجه أصوات الكراهية. وخلال ذلك كله لن نتخلى عن التزامنا بالسلام العادل. سنواصل دعم الصمود الفلسطيني، وسنواصل دعم الأنروا، وسنواصل حمل أمانة الوصايا الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفوق كل هذا يسعى الأردن لبناء نموذج مختلف، نموذج يستند إلى القيم والمبادئ ويتسم بالانفتاح والثبات في زمن يندر فيه اليقين وتتبدل فيه الحسابات السياسية من يوم إلى آخر. الأردن بلد يمكن للعالم الاعتماد عليه، وفي لمبادئه، ملتزم بمواقفه، مستعد للحوار مع الجميع، ومستعد للعمل مع كل من يسعى للسلام. لكن تمسكنا بالدبلوماسية لا يعلو على التزامنا بالقيم الإنسانية، ولا ينبغي لأحد اعتباره أمرا مسلما به أو إساءة تقديره على أنه ضعف. أصدقائي، سواء في غزة أو السودان أو أوكرانيا أو في أي مكان تعيش فيه الشعوب الحروب والتهجير أو الخوف، سواء أكان صراعا بدأ قبل أسابيع أو امتد لعقود، لا يمكن لمبادئنا أن تتغير مع تغير انتباه العالم، ولا يمكن للقوة العسكرية أن تقدم حلولا فاعلة، فهي لا تطعم الجياع ولا تضمن عودة المهاجرين ولا تبني السلام، كما لا يمكنها إصلاح كوكبنا أو إدارة موجات الهجرة أو قيادة التطور التكنولوجي. كل ذلك يتطلب مؤسسات لديها الشرعية، ويتطلب وجود الثقة، الثقة بين الدول، والثقة في الاتفاقيات، والثقة بأن القوانين ستطبق فعليا. حين تنهار هذه الثقة تصبح التحديات أكثر صعوبة، وحين نحافظ عليها يصبح التعاون ممكنا. وفي عالم يتنافس على انتباهنا علينا أن نعي
أين نواجهه وأن نتيقظ ممن يحاول تشتيته. فالمستقبل لا يتشكل بما نفعله فحسب، بل بما نختار أن نتجاهله. شكرا.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونا.

0: لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.